اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت تنفيذ ضربات عسكرية ضد مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية أن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، مؤكدة أن الهجوم على السفينة التجارية يمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. السفارة اللبنانية في العاصمة الأمريكية واشنطن اعتبرت أن الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي تم توقيعه بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل يعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان. وأفادت السفارة اللبنانية في بيان لها بأن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجاريتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني، هذا بالإضافة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير إيهاب مصطفى أكد أن السودان يتحمل تبعات أزمة مفتعلة، محذرا المجتمع الدولي من الاكتفاء بدور المتفرج أمام معاناة السودانيين. جاء ذلك في كلمة السفير المصري خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأوضاع في السودان. المرشحة المصرية السفيرة ندى دراز فازت بعضوية لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة 2027-2030 في الانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 920 قتيلا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 3000 شخص ولا يزال المئات ضمن المفقودين، وذلك وسط تواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أعلن بدء إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر، وذلك بالتعاون مع مجموعة ساني الصينية بالتزامن مع إقامة مشروع لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات. ورياضيا، الشوط الأول من مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام إيران انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، وذلك في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثورة 30 من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: نائب الرئيس الأمريكي جودي فيانس أكد أن العنف سيقابل بالعنف، وذلك في أعقاب تنفيذ ضربات أمريكية ضد إيران. وجاء هذا التحذير لفانس في تدوينة له على منصة إكس الليلة الماضية بعد أن نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على هجوم بطائرات مسيرة شنته طهران واستهدف سفينة تجارية، وذلك بالقرب من مضيق هرمز. السفارة اللبنانية في واشنطن اعتبرت أن الاتفاق الإيطاري الثلاثي الذي تم توقيعه بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل يعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان. وأفادت السفارة اللبنانية في بيان لها بأن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجاريتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم بريف درعا الغربية في سوريا ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل بالتزامن مع تحليق لطائرات مسيرة في أجواء المنطقة. تأتي هذه التحركات في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر تنفيذ توغلات داخل الجنوب السوري وشن مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي وإطلاق قذائف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها دمرت 5 قاطرات للقوات الأوكرانية واستهدفت مراكز لوجستية في مقاطعتي زابوريجيا وخاركيف باستخدام طائرات مسيرة. حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 920 قتيلا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 3000 شخص، ولا يزال المئات في ضمن المفقودين، وذلك وسط تواصل لعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أعلن بدء إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر بالتعاون مع مجموعة صاني الصينية بالتزامن مع إقامة مشروع لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجا وات. ورياضيا، دقائق على نهاية مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام إيران، والنتيجة حتى الدقيقة 90 التعادل بهدف لكل منهما، وذلك في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026. إذن مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90 90
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: نائب الرئيس الأمريكي فانس أكد أن العنف سيقابل بالعنف، وذلك في أعقاب تنفيذ ضربات أمريكية ضد إيران. وجاء هذا التحذير لفانس في تدوينة له على منصة إكس الليلة الماضية بعد أن نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد إيران ردا على هجوم بطائرات مسيرة شنته طهران واستهدف سفينة تجارية وذلك بالقرب من مضيق هرمز. السفارة اللبنانية في واشنطن اعتبرت أن الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي تم توقيعه بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل يعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان. هذا وأفادت السفارة اللبنانية في بيان لها بأن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم بريف درعا الغربي في سوريا ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. تأتي هذه التحركات في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فضل اشتباك لعام 1974 عبر تنفيذ توغلات داخل الجنوب السوري وشن مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي وإطلاق قذائف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها دمرت 5 قاطرات للقوات الأوكرانية واستهدفت مراكز لوجستية في مقاطعتي زابوريجيا وخاركوف باستخدام طائرات مسيرة. حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 920 قتيلا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 3000 شخص ولا يزال المئات ضمن المفقودين، وذلك وسط تواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أعلن بدء تشغيل وإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر بتعاون مع مجموعة صاني الصينية بالتزامن مع إقامة مشروع لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم تعادل مع نظيره الإيراني بهدف لكل منهما، وذلك في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026. وبهذه النتيجة صعد المنتخب الوطني لدور 32 كثاني المجموعة ب5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الأول. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
3: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90-90، هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

محمد مشهد من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ثورة 30 أنقذت مصر، وقف جنب مصر. ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.
1: Jay. You ready? Let's go. Yeah.

0: الراديو 99 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أكد أن العنف سيقابل بالعنف وذلك في أعقاب تنفيذ ضربات أمريكية ضد إيران. وجاء هذا التحذير لفانس في تدوينة له على منصة إكس الليلة الماضية بعد أن نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف إيرانية، وذلك ردا على هجوم بطائرات مسيرة شنته طهران واستهدف سفينة تجارية قرب مضيق هرمز. السفارة اللبنانية في واشنطن اعتبرت أن الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي تم توقيعه بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل يعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان. وأفادت السفارة اللبنانية في بيان لها بأن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعة المسلحة غير التابعة للدولة. قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم بريف درعا الغربي في سوريا ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. تأتي هذه التحركات في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر تنفيذ توغلات داخل الجنوب السوري وشن مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي وإطلاق قذائف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها دمرت 5 قاطرات للقوات الأوكرانية واستهدفت مراكز لوجستية في مقاطعتي زابوروجيا وخاركيف باستخدام طائرات مسيرة. حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 920 قتيلا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 3000 شخص ولا يزال المئات ضمن المفقودين وسط تواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هانس ويلم أكد أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة بما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية، موجها باتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها. جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الري مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم تعادل مع نظيره الإيراني بهدف لكل منهما، وذلك في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026. وبذلك صعد المنتخب الوطني لدور 32 كثاني المجموعة ب5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الأول. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. 30 يونيو، إرادة شعب.
2: شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا ملحوظة ومتواصلة في تنظيم ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز الحقوق المرتبطة بها، تميزت هذه الفترة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محكم يهدف إلى تسهيل وتنظيم هجرة المصريين للعمل والدراسة والإقامة بالخارج بطرق قانونية وآمنة. عملت الحكومة المصرية على توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول المقصد لضمان حقوق العمالة المصرية وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، كما تم تكثيف برامج التوعية للمواطنين حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وأهمية اتباع القنوات الرسمية. وشملت الإنجازات كذلك تعزيز دور الوزارات والمؤسسات المعنية مثل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تقديم الدعم والخدمات للمصريين المقيمين بالخارج وتذليل العقبات التي تواجههم. وقد ساهمت هذه الجهود في الحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص أفضل للمصريين الراغبين في الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

الراديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: بلدي يا عم وارضي.
1: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد.
2: انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني.
3: مصر ام الدنيا.
4: 30 يونيو إرادة شعب. الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري.

يكون شيء مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق. لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اتفقا على مواصلة التنسيق المصري الإماراتي والتنسيق المصري الخليجي بما يعزز وحدة المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية ويدعم أمن واستقرار المنطقة. وخلال اتصال هاتفي استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك مسألة حرية الملاحة، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان أمن الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية الإقليمية. خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مجددين التأكيد على أن أمن مصر وأمن دول الخليج يرتبطان ارتباطا وثيقا، وأن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا أهمية البناء على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بما يسهم في خفض التوترات ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة مع مراعاة الشواغل الأمنية لدولهم. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة ذات الصلة بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل أمس. ورحب الوزير عبد العاطي بهذه الخطوة مؤكدا أن الاتفاق يمثل بداية مهمة، وشدد على ضرورة الانسحابات التدريجية لإسرائيل. قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم بريف درع الغربية في سوريا ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. تأتي هذه التحركات في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وذلك عبر تنفيذ توغلات داخل الجنوب السوري وشن مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي وإطلاق قذائف. حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 920 قتيلا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 3000 شخص ولا يزال المئات ضمن المفقودين، وستتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة بما تضم من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية، ووجه باتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها. جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الري مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ. ورياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم تعادل مع نظيره الإيراني بهدف لكل منهما، وذلك في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026. وصعد المنتخب الوطني لدور 32 ليلاقي نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبلة. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. تيم يونيو، إرادة شعب، الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال 2026، واللي بنستعرض خلالها مع حضراتكم آخر أخبار منتخبنا الوطني في مونديال 26 وكمان المنافسات بصورة عامة. البداية دائما بتكون بأخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم. المنتخب الوطني لكرة القدم يتعادل مع نظيره الإيراني 1-1 ويواجه استراليا في دور 32 للمونديال. أما الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يشيد بالمستوى اللي قدمه منتخب مصر في دور المجموعات من كأس العالم 2026. من الاتحاد الدولي نروح مع حضراتكم للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، اللي اكد ان منتخب مصر وصل كتابة صفحة جديدة في تاريخه بكأس العالم. اما المدير الفني للمنتخب الوطني كابتن حسام حسن اوضح ان محمد صلاح طلب التغيير بسبب الاصابة واكد ثقته بجميع اللاعبين. وللأسف شبح الإصابات يطارد منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا، مع تعرض محمد عبد المنعم لإصابة في الركبة وإصابة محمد صلاح في العضلة الخلفية. مهند لاشين بيغيب عن منتخب مصر أمام أستراليا في دور 32 بالمونديال بسبب الإيقاف. ومن أخبار منتخبنا الوطني نروح مع حضراتكم لأخبار المنافسات، وضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بمونديال 2026 تقام في 12 من منتصف الليل مباراة كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا. دي كانت أخبارنا حتى الساعة من نشرة أخبار المونديال 2026. تابعونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بمشاركة منتخبنا الوطني في مونديال 26 وكمان آخر أخبار المنافسات. من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

ثورة الثلاثين من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: مصر رحبت بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أنه يمثل بداية مهمة نحو تعزيز الاستقرار، وذلك مع التجديد على ضرورة الانسحاب التدريجي لإسرائيل من المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلامة، حيث جدد وزير الخارجية دعم مصر للحكومة اللبنانية وجهودها في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه في عمان والبحرين والإمارات، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكدت الاتصالات عمق العلاقات التي تربط مصر بدول الخليج والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة. وشهدت الاتصالات تبادلا للرؤى بشأن التطورات الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات المباحثات الأمريكية الإيرانية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على المسار التفاوضي بما يسهم في خفض التوترات ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين مع مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج. كما أكد الوزراء أهمية ضمان أمن الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية. خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي شواغل جميع الأطراف. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية إجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية بما يراعي مصالح دول المنطقة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمية. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة بما تضم من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية، موجها باتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها. جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الري مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم تعادل مع نظيره الإيراني بهدف لكل منهما، وذلك في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026، ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأسترالي في دور 32، وذلك يوم الجمعة المقبل. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو، ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90، 30 يونيو، إرادة شعب.
3: في قلب رحلة البناء التي انطلقت منذ 30 من يونيو، لم تخفل الجمهورية الجديدة عن حقيقة أن قوة الدولة في العصر الحديث تقاس بمدى قدرتها على امتلاك ناصية التكنولوجيا والتحول الرقمي. لقد وضعت الدولة نصب أعينها بناء سيادة تكنولوجية تتجاوز مجرد الاستهلاك، لتشمل تأمين البنية المعلوماتية وتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي وتطوير الكوادر البشرية القادرة على قيادة قاطرة التحول الرقمي في شتى المجالات. إن هذا التوجه الاستراتيجي نحو الرقمنة ليس ترفاً، بل هو الحصن المنيع الذي يحمي مقدرات الوطن ويضمن كفاءة أداء المؤسسات، ويعكس إدراكاً عميقاً بأن المستقبل يكتب بلغة البيانات والتقنيات الحديثة، لتمضي مصر بخطى ثابتة نحو مصاف الدول التي تصنع مستقبلها بأيدي أبنائها، مدعومة بتخطيط علمي يواكب تحديات القرن 21.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

0: مع رضوى حسن، يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. زي كل يوم سبت من الساعة 12 ولحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد ومشروع جديد وشركة ناشئة جديدة ليها علاقة بريادة الأعمال، ودايما الحقيقة بنكون مبسوطين جدا جدا بكل رواد الأعمال اللي بينورونا في يلا بينا، واللي دايما بنتكلم معاهم عن شركاتهم الناشئة أو عن موضوعات مهمة جدا تشجعنا كلنا ان احنا نتحمس ونشتغل أكتر ونقول يلا بينا. متحمسين جدا جدا واحنا بنبدأ معاكم الحلقة، يعني بعد ما كلنا أكيد اتفرجنا النهاردة على ماتش مصر ومبسوطين جدا انه ان شاء الله الله ان شاء الله الماتش الجاي بقى هيبقى يوم الجمعة الجاية في دور 32. يا رب كل الفوز وكل التوفيق لمنتخب مصر في مونديال 2026، ودايما كده نبقى مبسوطين وفرحانين وفخورين بمنتخبنا الوطني وبكل النتائج الجميلة اللي بيحققها وبيفرحنا بيها. النهاردة هنتكلم معاكم في يلا بينا عن موضوع مهم جدا بنسمع عنه كتير، وبنلاقي انه ممكن ناس كتيرة تتلخبط بينه وبين حاجات تانية او تقول يعني يا ترى ايه اهميته. النهاردة هنتكلم معاكو عن العلاقات العامة، الـ public relations او الـ PR زي ما بنقول كده وبنسمع المصطلح ده دايما. العلاقات العامة هي حاجة مهمة جدا جدا للشركات الكبيرة وللشركات الناشئة كمان. مهمة قوي ان احنا نعرف العلاقات العامة فايدتها ايه، وان هي مش حاجة مجرد شكل وخلاص، او يعني وظيفة شكلية او ليها علاقة مثلا بالإيفنتس وكده وبس. الحقيقة ان الموضوع مهم جدا جدا، واحنا النهاردة عايزين نعرف ايه هي ترى العلاقات العامة، اهميتها ايه بالنسبة للشركات ورواد الاعمال، وازاي ممكن الطلبة في كليات الاعلام واقسام العلاقات العامة يعني يبقوا عارفين ان ده مجال مهم جدا جدا، في فرص شغل من خلاله كتيرة، وبشكل يعني احنا النهاردة هنعرفه من ضيفنا اللي مبسوطين جدا انه نورنا في حلقتنا. ضيفنا محمود سعيد عبد الحميد، خبير العلاقات العامة، هيكلمنا عن رحلته في المجال ده، وهنعرف كتير من كواليس مجال العلاقات العامة، وهنعرف عن شركته اللي أسسها اللي حابب من خلالها انه يقدم يعني حاجات مختلفة ليها علاقة بالعلاقات العامة، وهتفيد كل الناس اللي بيشتغلوا او المهتمين بالمجال ده. كمان هنعرف منه اكتر عن الايفنت اللي بينظمه واللي برضو ليه علاقة بمجال العلاقات العامة، وهو قاعدة PR. فيعني تفاصيل كتير النهاردة عن موضوع مختلف اول مرة نتكلم عنه في يلا بينا، هنعرفها مع ضيفنا محمود سعيد عبد الحميد. خليكم معنا، نخرج فاصل ونرجع تاني.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: يلا بينا على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. موجودة معاكم رضوى حسن، والنهاردة ضيفنا اللي منورنا محمود سعيد عبد الحميد، خبير العلاقات العامة. هنتكلم معاه النهاردة عن مجال العلاقات العامة وازاي بيفيد رواد الأعمال والشركات الناشئة، وهنعرف كتير جدا جدا عن المجال ده وعن الموضوع ده اللي الحقيقة احنا هنبقى مبسوطين اننا اول مرة نتكلم عنه في يلا بينا. مساء الفل يا محمود، مبسوطة جدا بوجودك معايا، والحمد لله يعني الماتش الحمد لله كانت نتيجة مرضية.
2: اهو الحمد لله، يعني مساء الفل. ازيك يا رب، عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير الحمد لله. وشنا حلو يعني على المنتخب
1: الحمد لله.
2: بغض النظر بقى ان الناس كلها لسه مطبقة بتحاول تنام بقى وتنظم الموضوع، بس الحمد لله يعني
1: يسمعوني الاول وبعدين يشوفوا بقى.
2: انا اتمنى اسال الله التسهيل، دي اهم حاجه عندنا.
1: اهم حاجه اكيد.
2: الحمد لله.
1: مبسوطه جدا بوجودك، ومبسوطه ان احنا هنتكلم النهارده معاك عن العلاقات العامه. قبل ما ندخل بقى في تفاصيل كتيره، عايزين كده نعرف كل اللي بيسمعونا اللي ممكن يبقوا شويه ملخبطين بين العلاقات العامه وحاجات تانية، ايه هي العلاقات العامه؟ مقصود بيها ايه؟
2: طيب خلينا نقول في البداية ان العلاقات العامة هي وظيفة بتبقى موجودة في اغلب الشركات اللي ممكن نقول كده الاس ام ايز او الكوربريت شوية والمالتي ناشونال. بتبقى الدور الاساسي بتاعها ان انا بكون حلقة الوصل او اللينك ما بين الستوك هولدرز والكوربريت ذات نفسها الشركة والجمهور بتاعي.
1: تمام.
2: بقدر اوصل لها وجهة النظر، الناس بتشوفنا ازاي في السوق، المنافسين، الوضع بتاعنا عامل ازاي، لا قدر الله في اشاعات هنقدر نرد عليها، في حاجة محتاجين نعمل دعاية قوية لبرودكت جديد او نعمل لانشنج لحاجة معينة، في ازمة عالمية ازاي هنقدر نعدي الموضوع ده ونطمن الناس، زي حملات المقاطعة وقت ما حصلت مثلا ازاي نقدر نستغل الكاتش الحاجة زي كده. بس للأسف الموضوع بدأ يروح شوية في حتة ان الناس بتسمع كلمة PR فبتقولك event بس،
1: ان دي ليها علاقة بالناس اللي بتنظم الايفنت او اللي مثلا بتستقبل الضيوف او كده، يعني حاجات شكلية جدا.
2: بالظبط. وده للأسف بقى نتيجة ان هو يعني احنا حصرنا دور البي ار اللي هو ممكن يكون بيشتغل في الجزء بتاع المسؤولية المجتمعية، جزء الميديا ريليشن شوية وتدريب السبوك بيرسون على زي ان هم يقدروا يتكلموا قدام
1: العلاقات الاعلامية او الناس اللي هتتكلم بالزبط. في مؤتمرات
2: بالزبط.
1: او كده،
2: واصحاب الشركات ازاي يقدروا يتكلموا مع الاعلاميين مثلا، ازاي نقدر امتى نطلع في لقاء تلفزيوني، ادارة ازمات. فللأسف فكرة ان احنا نحط البي ار بس في حتة الايفنتات عشان خاطر بس الشو والبروباجندا والتنظيم وما الى ذلك، هو ده اللي خلاها شوية ناشفة، ممكن تكون
1: شكل معين وهو بس واحد
2: وملهاش اهمية بالنسبة لناس كتير، فيقولك لا انا ممكن اهتم اكتر بالماركتينج، اهتم اكتر بالسيلز، اهتم اكتر مثلا بالاتش ار او البزنس ديفلوبمنت وما الى ذلك،
1: او يدخلوا العلاقات العامه في الماركتنج اصلا،
2: دي
1: حاجه عامه في التسويق.
2: دي خناقه بقى كانت شغاله عندنا امبارح في الايفنت.
1: كنا بنعمل احنا هنتكلم لسه عن الايفنت، بس دي خناقه مش كده؟
2: دي خناقه اساسيه، ده الخناقه اللي شغاله دلوقتي
1: أصلاً.
2: الناس مش عارفه طب هو البي ار تحت الماركتنج ولا الماركتنج اللي تحت البي ار، ولا ده مجال وده مجال. وللاسف ده عمل مشكله كبيره جدا عند الطلبه اللي خريجه قسم علاقات عامه. يعني الشباب بتبقى خارجه اللي هو طب انا هخرج اشتغل ايه، هشتغل في الحاجات الخاصه بالماركتنج والديجيتال والديزاين والسوشيال ميديا والكلام ده، ولا هنزل اون جراوند اشتغل على استراتيجي وبلان وبارتنرشيبس وما الى ذلك. فهو ده بقى المشكله الكبيره اللي بدات في الحته دي.
1: طيب فده يخلينا نقول ان اللي هيشتغلوا في العلاقات العامه هيشتغلوا على ايه؟
2: طيب خلينا نقول ان العلاقات العامه انت عندك اكتر من سيكتور ممكن تكون بتشتغل فيه، بس في البدايه انت محتاج تاخد معلومه كامله عن كل الاقسام. يعني لو الشركه محتاجه ان هي تبني استراتيجيك مثلا معينه عشان تقدر تخش سوق جديد او الى ذلك، بتشتغل في الجزء الخاص بالبارتنرشيبس عشان تقدر تسابورت بالشراكات عشان تقدر تشتغل في حاجه معينه. طيب انا محتاج مثلا عندي براند جديد عايز اعمله، او في شركه جديده ظاهره في السوق عايزه محتاجه تتعمل لها ميديا بشكل كويس او تظهر في التلفزيون بالظبط والراديو وما الى ذلك، فده سيكتور تاني. عايز اعمل لانشنج بقى للبرودكت او انزل السوق، انزل الجامعات بايتم جديد اقرب من الطلبه وما الى ذلك، فده بيروح ناحيه الايفنتس والاشر وما الى ذلك. في جزء المسؤوليه المجتمعيه، يعني 90% من الشركات او المؤسسات الغير هدفها للربح هي لا بتقدم منتج ولا بتقدم خدمه، ولكن بتقنع الناس ان انتوا تعالوا اتبرعوا لنا عشان نفيد المجتمع.
1: هي بتقدم ده في يعني خدمه بشكل تاني، يعني
2: بشكل او باخر. فالبي ار في اكتر من قسم ممكن يكون هو يشوف ان هو انترستد بانهي حته وايه الكواليفيكيشنز اللي ممكن تكون مطلوبه او المؤهلات اللي ممكن تكون مطلوبه معاه عشان يقدر يخش الاندستري دي. وهي من البدايه انت حتى في الكارير ليفل بتاعك انت بتدرس كل حاجه، بتدرس كل حاجه عشان تقدر تبقى تعرف مثلا لو انا مهتم بكتابه المحتوى في البي ار خلاص انا هكتب المقالات الصحفيه والحاجات اللي بتروح للمواقع الاخباريه اللي ممكن يطلع السي او يتكلم فيها مثلا او البيانات اللي بتظهر على السوشيال ميديا.
1: طب ما حد تاني ممكن يقول لك ده حاجه ممكن يشتغل فيها خريج قسم صحافه مثلا.
2: هي الصحافه بتشتغل اكتر على تغطيه الاخبار ونقلها، انما دايما بنشوف يعني مثلا ايفيلي هو اصلا بدايته كان صحفي صاحب اول شركه علاقات عامه في التاريخ اصلا. هو بس هو استخدم جزئيه الصحافه ان انا عايز ابريزنت واوضح للجمهور للناس ان في مشكله موجوده عندكم، ان اصحاب الشركات مثلا مش عارفين يظهروا للناس ان احنا بنعمل حاجات كويسه. هو استخدمها كوسيله،
1: يعني كان العلاقات العامه بتعمل تحسين للصوره
2: والسمعة.
1: صوره الشركه او صوره الشخص او كده
2: بالظبط، والسمعه ذات نفسها والسمعه بتاعت الشركات
1: تحسين بشكل حقيقي يعني، مش يعني وبشكل صادق مش بشكل فيه مبالغه مثلا او كده.
2: خلينا نقول ان النقطه دي بقى كويس جدا ان انت اتكلمت فيها، لان اوقات كتير صحاب الشركات بيقولك اصل البي ار مزيف للحقيقه. بنسميها في عندنا في الاندستري اسمها سبين. سبين ايه هي؟ بتزيف الواقع. الناس ممكن تكون شايفه ان انت منتجك وحش والسوق بيتكلم عليك بشكل وحش، وانت بتحور الموضوع بطريقه معينه عشان الناس ما تشوفوش
1: او عشان تخليه حلو بزياده
2: بالظبط عشان تقدر تبيع والدنيا تبقى ماشيه معاك كويس جدا. وده للاسف من اللي بياخد عندنا شغل فيدباك مش افضل حاجه، لان في للاسف السوشيال ميديا الوقت الحالي يعني الناس في ناس كتير بتستخدم الموضوع ده بالطريقه دي.
1: ومش ده اللي المفروض يحصل يعني.
2: طبعا طبعا يعني ده هو مش الدور بتاعها بالعكس.
1: الصدق هو اهم حاجه
2: احنا
1: يعني
2: عندنا اهم حاجه حقيقية. اهم حاجه عندنا في البي ار اصلا الشفافيه. الشفافيه والمصداقيه، الشفافيه مع الجمهور والمصداقيه في توصيل الرساله والمعلومات بشكل قوي
1: طبعاً.
2: وده بيفرق اصلا عند رؤساء الدول يعني تلاقي دايما رؤساء الدول لما حتى بيطلعوا هم لازم يكون عندهم السكيلز بتاعه البي ار، يعرف يعمل كوميونيكيشن.
1: اي حد فينا محتاج يبقى عنده المهارات بتاعه العلاقات العامه بشكل او باخر يعني.
2: بالظبط. بصي هي يعني تعتبر انا بشوفها من اهم مهاره في موجوده في العلاقات العامه وتعتبر جزء اساسي فيها هي الكوميونيكيشن،
1: التواصل.
2: هاو تو كوميونيكيت، ازاي تقدر تتكلم مع الناس، ازاي هتقدر تتكلم مع عامل او هتتكلم مع موظف او هتتكلم مع صاحب شركه وتوصلهم هما الثلاثه نفس الرساله.
1: ايوه.
2: ابسط مثال في برامج كتير جدا ممكن تكون الشباب بيتابعوها دلوقتي بتادد فاليو بشكل قوي جدا برغم ان هو البرنامج ده ملوش حد سن معين بيخاطبه، هو بيكلم كل الناس، بس طريقه توصيله للمعلومه والرساله هي اللي بتفرق،
1: بتخلي الناس قادره انها تتابع وتفهم المقصود.
2: وبالظبط.
1: طيب خلينا نخرج فاصل ونرجع يعني نعرف منك، لان دي نقطة مهمة جدا، ازاي الشخص اللي بيشتغل في العلاقات العامة يقدر يكلم كل الناس بمختلف بقى مستوياتهم ومجالاتهم ويقدر يوصل لهم. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني.

0: يلا بينا على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا بينا للراديو 90 90. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيفنا اللي منورنا النهاردة محمود سعيد عبد الحميد، خبير في مجال العلاقات العامة، بيكلمنا النهاردة عن العلاقات العامة وأهميتها بالنسبة لأصحاب الشركات الناشئة وبالنسبة لأي حد فينا عموما، إزاي نقدر نستفيد من العلاقات العامة ونعرفها بشكل كده سهل ومبسط، وإزاي كمان الطلبة اللي بيدرسوا العلاقات العامة يبقوا عارفين إن ده مجال مهم جدا جدا، ويعني بيوفر فرص عمل كتيرة الحقيقة، يعني في شركات كتير وفي أماكن مختلفة. فإحنا النهاردة بنتكلم عن الموضوع ده، وكمان يعني هنتكلم مع محمود عن الفعالية اللي تم تنظيمها امبارح وهتتنظم كمان على مدار الفترات الجاية، عدد بي آر. هنعرف بقى عدد بي آر بيحصل فيها ايه وتفاصيلها على مدار حلقتنا. كنا قبل الفاصل يا محمود بنتكلم معاك عن ازاي من خلال العلاقات العامة يعني اي حد حابب يوصل رسالة للجمهور يقدر يوصلها مهما كان الجمهور ده، يعني مجالات شغله ايه او مواصفاته ايه او يعني فئاته المختلفة عاملة ازاي، فده بيحصل ازاي؟
2: طيب اول حاجة، انا لو جات لي شركة بتقولي مثلا والله انا عايز اتواصل مع جمهور معين مثلا بخدمة معينة او حاجة معينة، ببدأ اول حاجة اسأل سؤال، انت ايه الغرض من الكامبين اللي انت عايزة تقومي بيها في البي ار؟ انت ليه عايزه تعملي كامبين او حمله علاقات عالم ليه؟ والله ممكن تيجي تقول لي اصلا انا عايزه ازود سيلز، عايزه ازود مبيعات، عايزه اعمل تنويه مثلا لخدمه جديده انا نازله بيها، عايزه ادير سمعه، عايزه ادير ازمه ممكن تكون موجوده بشكل او باخر. فمن هنا احنا بنبتدي نعمل حاجه اسمها سكوب اوف ورك او خطه الشغل ذات نفسها. بنبدا اول حاجه نبتدي نعمل اناليسيس اصلا لسمعه الشركه اللي موجوده في السوق ذات نفسها، نعرف بقى الناس شايفاها ازاي اصلا، ايه خدماتها، بقى لها قد ايه موجوده في السوق، الفيدباك او السمعه بتاعتها في السوق ايه. لان بعد كده الجزء ده انا باخده بوديه في جزئيه تانية اللي هو هل السمعه بتاعتك دي موجوده بس في الاندستري ولا هي في مشاكل في السوق ذات نفسه. ناخد مثال مثلا،
1: قول لنا بقى نوضح اكتر.
2: شركات النقل الذكي مثلا اللي بتنقل الناس بالعربيات وما الى ذلك، لو جات لي شركه منهم فباجي بقول لهم والله انا بعمل لكم اناليسيس بسمع بشوف الفيدباك بتاع السمعه بتاعكم وبشوف كل حاجه
1: خدماتكم كده
2: بالظبط، وباخد نفس الفكره دي بشوف بقى الصناعه ذات نفسها بتاعت النقل الذكي، هل المشاكل دي كلها موجوده في الصناعه بشكل عام ما تبقاش عندك انت مشكله خاصه تمام. ولا هي دي لا موجوده عندك انت فعلا
1: كشركه،
2: مشكلتك انت كشركه. من هنا وقتها ببدا احدد بعد كده المشكله الاساسيه اللي انا هشتغل عليها. هي مثلا انا محتاجه اوصل رساله ان هو يا جماعه لا انا سعري مش غالي والله يا جماعه بالنسبه للمنافسين، انتوا لو بصيتوا الجزئيه دي، فبختار الشريحه المعينه او الجمهور المستهدف اللي انا عايز اتكلم معاه وابتدي اعمل له تحليل شويه كده اسمها بيرسونا. تمام، الناس دي بتفكر ازاي، شخصيتها عامله ازاي، بيسمعوا راديو ولا تلفزيون، الناس دي بسيطه، لو نزلت لهم مثلا باعلان مثلا في الشارع او بروشور كده ورقه اديتها لهم مطبوعه الناس هتتفاعل معايا ولا لا، الموضوع يبقى ماشي ازاي. وابدا بعد كده اشتغل على مجموعه خطوات تانية، يعني بروسيس ان انا ازاي هوصل لهم رساله معينه. يعني انا عايزكم تشوفوني مثلا انا شركه بتوفر لكم فلوس، فلما تركب معايا مثلا او تركب العربيه بتاعتي فانا اوفر لك فلوس، ولا انت عايز تشوفني مثلا في طبقه عاليه فبالتالي لغه الحوار هتقدر تظهر لك
1: رفاهيه مثلا بالزبط. في العربيه اللي بتستخدمها
2: بالظبط برستيج بقى مثلا ومنظر كويس وانت داخل مثلا الايفنت او داخل مكان معين، فبتبدا من هنا الرسائل اللي انت بتستخدمها في التواصل مع الناس بتفرق. بعد كده بيبقى فيه شويه معايير كده اسمها، بعد كده بنحط الخطه، بعد كده بنبتدي نشتغل عليها فتره معينه. وللأسف مشكلة العلاقات العامة ان دايما صحاب الشركات فاكرين ان العائد بتاعها سريع،
1: مستعجلين على النتيجة
2: بالظبط، ودي مشكلة كبيرة جدا، وده مثلا اللي بيخلي الماركتينج هو مميز شوية عن البي ار. ان البي ار انا بستنى مثلا اقل حاجة 6 شهور، ما ينفعش تيجي تقولي بعد شهر او 2 هي الناس ما بتتكلمش عني ليه، الناس ما فيش اي اوردر جاي لي.
1: طب ايه اللي يعمله الماركتينج او التسويق وايه اللي يعمله البي ار؟ يعني لو خدنا مثال كده عشان نفرق بين الاثنين،
2: خلينا نقول ان
1: عشان لسه الموضوع ده اكيد بيلخبط الناس
2: بالظبط. بص هو خلينا نقول ان الماركتينج هو كده كده في الاول وفي الاخر هو بيروج لمنتج او خدمه موجودين لشريحه معينه من الناس. هدفي في الاول وفي الاخر ان انا بزود سيلز، انا عايز ابيع المنتج ده عشان احقق مبيعات
1: تمام.
2: والفكره كمان ان الماركتينج احنا بنسميه كده في البيزنس شورت تيرم او قصير الاجل. ليه بقى؟ انا ممكن اعمل حمله تسويقيه بستهدف بيها الناس في فصل الصيف
1: تمام،
2: فبتنتهي مع انتهاء فصل الصيف، انا نازل بمنتج جديد ببقى كاتب عليه لفتره محدوده، بيخلص الموضوع بعد مثلا تيست في السوق كده، اشوف ان المنتج ده الناس حبيته ولا لا، هنزله تاني ولا مش هنزله تاني. فتلاقي دايما ان في شوية معايير ونازل لشريحة معينة من الناس. انا منزل مثلا الباكو البسكويت ده للاطفال اللي في سن معين، فمحدش هيعرف مثلا ياكله او مش هيستلذ بيه لما يجي ياكله،
1: تمام.
2: خلاص. عكس الجزء بتاع البي ار، البي ار بيخاطب كل الناس،
1: العلاقات العامة بتخاطب كل الناس.
2: بخاطب كل الناس، انا بوصل رسالة. لما رئيس الجمهورية بيطلع يتكلم، هو مش بيكلم شريحة معينة، هو بيوجه كلامه للشعب ككل، صح ولا غلطان؟ النهارده منتخب مصر مثلا، المتحدث الاعلامي مثلا بتاع المنتخب لما بيطلع بيطمن الناس على مثلا اصابة محمد صلاح، اصابة الكلام ده كله، هو مش بيطمن معلش بس الناس اللي بتلعب كورة او الناس اللي انترستد بالكورة، بيطمن الشعب المصري كله. فهي دي بتبقى الفكرة، ان البي ار بيشتغل
1: لو
2: اكتر،
1: قسنا ده على الشركات،
2: بيشتغل مع الشركات بوجه عام، بوجه اكبر، ان انا عايز اقول لهم يا جماعه انا موجود في الماركت، انا المنتج بتاعي شغال ما فيهوش ادنى مشكله، وببني اول حاجه ما بيني وما بينهم هي المصداقيه،
1: تمام.
2: الثقه. لاني معلش انا ممكن ابدي ابيع منتجات بس سمعتي مش افضل حاجه، واستيل ابيع زي ما حصل وقت المقاطعه، تمام، بس الثقه والمصداقيه هي بقى دي اللي بتفرق،
1: دي اللي بتكمل بقى،
2: دي اللي بتخليك. يعني ممكن ندي مثال بسيط جدا، 90% من مستخدمين الاندرويد هم اللي بيرشحوا ايفون للناس اللي بتحب تشتري موبايل جديد.
1: هو يعني علشان هم مثلا ممكن بيلاقوا في مواصفات موبايل تاني حاجات تانية،
2: في مميزات وفيتشرز اعلى، فالناس ممكن ما تبقاش فاهمة الموضوع ده، طب انا هستخدمه ليه؟ فهي بتيجي هنا من هنا السمعة ذات نفسها، المصداقية والثقة والشفافية اللي انت بتبنيها في الرسالة بتاعت الحملة بتاعتك، انت عايز الناس تفتكرك بيه، عايز الناس تسمعك تقول ايه
1: لما تيجي اسم الشركة بتاعتك او المنتج بتاعك، فايه الصورة اللي الناس تبقى واخداها عنك.
2: بالظبط، هي دي الفكرة كلها. وهل بعد كده بقى الناس دي هتكمل معك؟ يعني بقى بيتحولوا هنا بقى لحاجة اسمها عملاء، اللي هم دائمين، عملاء عندهم انتماء ليك، فخلاص هم اللي بيرشحوك بعد كده للناس من نفسهم من غير اي حاجة، ودي بتيجي هنا الشطارة، وبيوفر في المصاريف.
1: والعلاقات العامة بتكمل في ده، يعني بتكمل انها تخلي العملاء لسه يفضلوا موجودين مع الشركة او مع المنتج، مش كده؟
2: بالظبط. وده بالعكس كمان، ده ممكن يوفر قدام لفترة طويلة مع الشركة في الفلوس او الكوست بتاعت الحملات الاعلانية بتاعت التسويق. يعني انا مثلا ممكن اصرف على الاعلانات مثلا، او اصرف على حملة تسويقية ملايين، وان انا مثلا لو ركزت في الاسراف ده مثلا على حملة علاقات عامة، الناس هي اللي هتفضل تتكلم وهتعمل لي سمعة ايجابية، لان بقى عندها مصداقية، الناس جربت بنفسها، ودي اكتر حاجه بتريح الناس. انت لما بتجرب منتج وعجبك فبتطلع تقول رايك فيه،
1: صح؟
2: فالناس بتروح تجربه، لا المطعم ده فعلا اكله كويس، لا الخدمه دي كويسه جدا، فبيبتدي الموضوع ينتشر. في مره على مره انت بقيتش انت محتاج تسويق،
1: خلاص فكره ان الناس هي اللي بتنقل خبراتها يعني او تجاربها في التعامل مع المنتج، هو ده اللي بنقول عليه بقى العلاقات العامه بتعمله كده.
2: بالظبط. وغير بقى مثلا ان ممكن تكون شركه عملت حمله اعلانيه مثلا، زي ما حصل مثلا في 2006 شركه في مجال الكوزماتكس عملت كامبين كويسه جدا، بس الناس طلعت هجمتها على منصات التواصل الاجتماعي بسبب العنصريه، قالت لها انت هنا بتستهدفي فئه معينه،
1: هدف تاني ممكن يبوظ المطلوب،
2: ما
1: يعني
2: هم ما يعرفوش. طب هنبدا هنا ايه، يجي يخش بقى دور البي ار او العلاقات العامه، تعالوا بقى يا جماعه نصلح الموضوع. لا انتوا فهمتونا غلط، فنطلع بيان مثلا، لا انتوا فهمتونا غلط، ونبتدي نشتغل على حمله اعلانيه جديده، حمله جديده نوضح للناس، لا احنا 1 2 3.
1: لا مهمة جدا العلاقات العامة الحقيقة، وسواء للشركات أكيد كمان مهمة لينا كأفراد. عشان كده احنا عايزين بعد الفاصل نعرف بقى من محمود احنا ازاي نستفيد من علم زي علم العلاقات العامة في حياتنا، ولو كمان احنا في شغلنا نستفيد منه ازاي. اكيد مش بس الشركات الكبيرة او على مستوى الحملات الخاصة بالعلاقات العامة، لا احنا كمان كأفراد اكيد لازم نستفيد بحاجة زي دي، وده اللي هنعرفه من محمود بعد الفاصل.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: يلا بينا على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيفنا اللي منورنا النهاردة محمود سعيد عبد الحميد، خبير في مجال العلاقات العامة. النهاردة بنتكلم معاه عن العلاقات العامة وأهميتها بالنسبة لنا كأفراد وبالنسبة للشركات الناشئة وكمان رواد الأعمال. بنعرف أكتر إزاي نقدر نستفيد بمجال مهم زي مجال العلاقات العامة وما نلخبطش بينه وبين حاجات تانية زي التسويق مثلا. كنا قبل الفاصل يا محمود بنقول انه اكيد احنا كاشخاص بقى يعني محتاجين برضو نستفيد احنا كمان من العلاقات العامة، مش اكيد هي مش حاجة للشركات بس، مش كده؟
2: بالضبط، انا متفق جدا معاكي، وخصوصا للناس اللي بتشتغل في العلاقات العامة او البي ار عموما بيبقى فيه شوية سكيلز كده او مهارات ممكن نكون بنقولها انها ممكن تكون لازم تكون متوفرة معاه، زي مثلا عدم التوتر. ما ينفعش تبقى انت مثلا يحصل لك ازمه مره واحده والشغل بيضيع او الكامبين او الحمله بتضيع وانت تتوتر، فلازم يكون عندك مرونه في اداره التوتر بتاعك لان الموضوع ده بيفرق قوي. طريقه الكلام، هاو تو كوميونيكيت، ازاي تقدر تتكلم مع الناس، لان في اوقات كتير جدا ممكن تكون انت بتتكلم باستراتيجي او بطريقه معينه او بلغه معينه اللي قدامك مش قادر يفهم او مش قادر انت توصل له الرساله اللي هو عايز يتكلم بيها معاك. رقم 3 مثلا،
1: خصوصا لو حد لسه يعني بيبدا في المجال فممكن يبقى شويه مش عارف قوي يوصل المعلومه لحد ما عندوش المعلومات الكافيه او الخبره الكافيه.
2: بالظبط، لان دي بقى بنسميها احنا هنا عندنا في العلاقات العامه هي التواصل او الكوميونيكيشن، ان انت لازم تبقى عارف الشخص اللي انت بتكلمه ده
1: هتكلمه ازاي
2: الوسيله او الطريقه اللي انت بتكلمه بيها. يعني الشخص مثلا بيحب الشاتنج، بيحب التليفون، بيحب امثله كتير مثلا وانت بتديها له او بتتعرفه بالحاجه اللي انت بتكلمه فيها. العلاقه اللي ما بينك وما بينه، فالموضوع هيفرق معاه مثلا ان هو هل هو هيثق فيك ولا لا. ما هو انت في الاول وفي الاخر انت بتبني ثقه
1: صح
2: في المصداقيه ما بينك وما بينه، لان انت الثقه دي هي بقى اللي هتساعدك بعد كده قدام بقى ان انت تبيع او هتتعرف والراجل ده يرشحك لناس تانية وما الى ذلك. الجزء ممكن يكون الثالث الاهم مثلا في العلاقات العامه هي القدره على بناء العلاقات. دي بقى الحته الانطوائيه بقى
1: قوي.
2: النقطه دي بس اللي بتبقى عند ناس كتير جدا، انا انطوائي ما بعرفش ابني شبكه علاقات، بس هو شاطر جدا بس تكنيكال شاطر بس مش عارف اعمل ايه.
1: طب هل مثلا ده ممكن يبقى معاه حد تاني في الفريق قادر انه يعني يتكلم ويتواصل وهو ينفذ مثلا الحملات دي على يعني بشكل انه مكتوب او كده او تقارير او كده مثلا؟
2: بتحصل اوقات كتير لما الشخص بيحس ان هو الموضوع ممكن يبقى صعب عليه، ان هو مش عارف، انا مش مدرب ان انا اطلع اتكلم مع الراديو او التلفزيون مثلا، او ما عنديش القدره في الجزئيه دي، فبيجيب له حد زي اسيستنت او مدير اعمال مثلا هو عنده السكيلز اللي ممكن تكون ناقصه فبيقدر يسبورت معاه او يساعده في الجزئيه دي. ولكن خلينا نقول انت دلوقتي يعني معلش، انت لو حتى انطوائي انت محتاج تكسر الحاجز ده شويه عشان هي الفرص ما تضيعش منك. انت ممكن تكون قدامك فرصه بس انت مش عارف تعرض.

0: نفسك او توضح نفسك للجمهور، فبالتالي ممكن تضيع عليك فرص كتير جدا. فدي نقطة من اهم النقط اللي لازم
1: طيب
0: يركز
1: ازاي
0: عليها.
1: ممكن الشخص يتغلب عليها؟
0: بصي والله دايما انا بقول يعني حتة الانطوائية دي بترجع للانسان ذات نفسه. اه ممكن تكون، معلش ممكن تكون حاجة حصلت لي زمان هي اللي اثرت عليا موقف او في اخر،
1: او
0: بس انت
1: طبيعة شخصية.
0: او طبيعة شخصية ممكن تكون، بس انا اكسرها ازاي؟ اكسرها مثلا لو انا بعمل برزنتيشن قدام ناس، فممكن مثلا اجيب مجموعة اشخاص انا بثق فيهم، خلاص صحابي مثلا ويمكن يحضروا في البرزنتيشن دي او حد انا بطمن ليه ويبقى قاعد حاضرها، خلاص ابص عليه مثلا هو قاعد موجود
1: او
0: واقدر اوزع
1: اجرب مثلا الاول قبل ما ابقى موجود في الايفنت او
0: ده
1: في
0: كده
1: الموقف.
0: كده. اصلا اكتر ناس بتطلع تعمل بريزنتيشن او الهوست اللي بيقدموا ايفنتات او كده بيحبوا دايما ان هم يروحوا يطلعوا على الستيج قبل الناس ما تيجي بحوالي مثلا ساعة. ليه؟
1: ايوه
0: يقف يعمل البريزنتيشن بتاعته، يتخيل الناس موجودة ويتحرك على الستيج رايح جاي كده ويعرض السلايدز ويشوف الموضوع ماشي ازاي، عشان بس زي ما بيقولوا ياخد رهبة
1: ايوه
0: الرهبة
1: يكسر
0: الاولانية.
1: الرهبة الاولى.
0: بالظبط، وده بيفرق جدا مع ناس كتير.
1: طبعا
0: الجزء التاني ان انت محتاج مثلا اعرض نفسك او دور مثلا على ابسط الطرق اللي انت تقدر بيها تعرف بيها الناس. انا مين؟ بعمل ايه؟
1: اقدم نفسي ازاي؟
0: بالظبط، انا مين؟ بعمل ايه؟ هخدمك ازاي؟ او هساعدك ازاي؟ او هساعد البيزنس بتاعك او الشغل بتاعك ازاي؟ اكتر يعني التلات نقط دول انت لو ركزت عليهم معلش في 30 ثانية او دقيقة انت فتحت باب حوار وكسرت زي ما بيقولوا كده الايس بريكنج اللي ما بينك وما بين الحاجز اللي ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتتكلمه، فهيبقى الموضوع رايح جاي.
1: أكيد.
0: بلاش مثلا تتكلم في اسئله مقفوله، يعني بلاش تسالني سؤال اجابته مثلا اه او لا، اديني مثلا اسئله مفتوحه، او حاول دايما تتكلم عشان خاطر يعني دايما الشخص الانطوائي ده بحب اديله اسئله مفتوحه عشان خاطر يفضل يتكلم، فناخد كلام منه نبدا
1: فهمت.
0: نلاقي حوار نبدا نتكلم فيه او موضوع نقدر نتكلم فيه، وده اللي بيفرق كتير جدا مع الشخصيات.
1: طيب ده بالنسبة للناس اللي هتشتغل في مجال العلاقات العامة، الناس بقى اللي مش هتشتغل في المجال ده ولكن حابة تاخد منه ايه ايجابياته، برضو ازاي تقدر تستفيد منه؟ يعني ازاي الشخص العادي اللي هو بعيد تماما عن مجال العلاقات العامة ومثلا هيقدم على شغل او بيشتغل بالفعل دلوقتي، يبني الصورة دي ازاي؟ يعني كأنه جايب كده فريق بيعمل له حملة علاقات عامة.
0: طيب خليني اقول ان الجزئيه دي شويه ممكن تكون مشكله في الماركت بتاع الشغل بتاع البي ار، لان اولا صحاب الشركات اوقات كتير جدا ما بيبقوش فاهمين انا محتاج ليه اصلا حد بتاع علاقات عامه، انا محتاج حد عشان يزود لي مبيعات، انا محتاج حد عشان يبدي لي شبكه علاقات، انا محتاج حد عشان يعمل لي براندنج
1: ممكن يقول
0: معين.
1: لك اعملها انا بنفسي.
0: بالظبط، وللاسف هو بيبقى فاكر ان هو مجرد مثلا انا رحت عملت الانترفيو قدمت البلان بتاعتي والبلان عجبته فرفضني، فهو فاكر ان انا هنفذ اقدر انفذ الفكره دي من غير الشخص بتاع البي ار، فبيكتشف ان في حاجات كتير تكنيكال هو مش هيقدر ينجح فيها.
1: يعني انت عايز تقول لنا دلوقتي يا محمود ان احنا مش هينفع نعمل كده.
0: لا مش هينفع
1: يعني
0: نعمل كده، بس هي
1: لازم نعتمد على شخص في العلاقات العامة.
0: لا والله هي الفكره كلها محتاجه برضو هي بترجع للدراسه شويه، انت محتاج تكون دارس بنسبه معينه عشان تقدر تطبق في ارض الواقع. هي كل حاجه ليها علم،
1: تمام.
0: يعني البي ار ده اصلا علم، علم موجود من زمان قوي واتدرس
1: اكيد
0: زمان في اقدم الجامعات في
1: طبعا.
0: العالم، فانت لو ما عندكش مثلا الخطوات اللي انت بتقوم بيها مثلا بالكامبين ان انت بتعمل واحد واثنين وثلاثه، وانا مثلا ما درستهاش فرحت عشان اعمل حمله هبدا بثلاثه بدل واحد، فالموضوع هيضرب معايا، فالموضوع
1: لا
0: هيبقى فيه
1: ما هو مش
0: مشكله.
1: شرط اعمل حملة، بس ممكن اخد من الحملة حاجة. يعني مثلا اخد ان انا كصاحب شركة ناشئة عايز احسن صورتي او عايز اعرف اتواصل مع الناس ازاي، هل في كل الحاجات دي لازم اعتمد على شخص يعني متخصص في العلاقات العامة، ولا ممكن حاجات زي دي انا اعملها؟
0: هي الإجابة هنا ليها جزئيتين. الجزء الأولاني أوقات كتير ممكن يكون صاحب الشركة زي ما أنا ما قلت قبل كده إن هو أنا مش عارف أنا واقف فين دلوقتي، هل أنا محتاج العلاقات العامة في مرحلة زي المراحل اللي إحنا فيها دلوقتي دي ولا لأ. وفي نقطة تانية إن صاحب الشركة لأ أنا عايز، أنا عندي منتج جديد نزل السوق فأنا عايز أعمل له تغطية إعلامية قوية، فأنا عايز حد بي آر شاطر في التلفزيون والراديو في الصحافة والكلام ده كله،
1: تمام.
0: وعايز حد يكون شاطر أوفلاين على الأرض الواقع، يبدأ بقى يروح للجامعات ينزل للمولات ويبدأ بقى يبني لي الستور بتاعي أو البارتيشن بتاعي عشان يوزع الهدايا أو الجيف أواي للناس، يعرف الناس إن أنا نازل بمنتج جديد. فهي بترجع في الأول في الآخر لو أنت مش عارف فأنت بتحتاج تجيب حد يعمل لك كونسلتيشن يقول لك لا والله أنت محتاج تمشي على واحد اتنين تلاتة وخلاص على كده. لو انت
1: تمام
0: عارف خلاص الموضوع بيفرق من ناحية تانية.
1: تمام بس انت برضه بتخلينا نوصل لنفس النتيجة ان ده ضروري على فكرة، كلنا بنكمل بعض، ومهم جدا انه فعلا اللي مش قادر يعمل الحاجة دي يعتمد على المتخصصين فيها ويستفيد منهم ومن خبراتهم اكيد.
0: هو كل المجالات كده خلينا نتفق يعني مجالات طبعًا. الماركتينج مجالات السيلز الاتش ار اي اندستري تانية يعني انا لو ما عنديش العلم فيها او الشطاره
1: اكيد استعين بمتخصص.
0: ودي هنا بقى اقول هنا نقطه تانية انا لازم على الاقل ابقى عارف الحاجه دي بتعمل ايه يعني ما بقاش مثلا جايب حد بي ار وانا مش عارف هو اصلا
1: يعني انا لو ماليش ما بفهمش قوي في مجال العلاقات العامه بس على الاقل ابقى عارف اهميه حاجه زي كده
0: ابقى قاري عنه شويه
1: عارف الدور هحتاجه
0: بالظبط. هي دي النقطه
1: دي بقى النقطه اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيها بقى يعني في خلال الساعه التانية من يلا بينا. امتى مؤسس الشركه الناشئه او اي حد عنده شركه او مشروع او بيشتغل في وظيفه يعرف امتى هو خلاص ده الوقت اللي محتاج فيه شخص متخصص في العلاقات العامة أو شركة متخصصة في العلاقات العامة إمتى ياخد القرار ده ويبدأ يعتمد عليها. ولسه عندنا تفاصيل أكتر كمان عن إيفنت قاعدة بي آر هنعرفها على مدار حلقتنا ولكن بعد ما تسمعوا زميلنا العزيز مازن سامي في الدقيقة الأولى من الساعة الواحدة ظهرا وإحنا هنرجع لكم بعدها على طول.

0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
1: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90-90.
1: حافظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير. حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
2: الله أكبر.

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقريرا حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية. وأسفرت القافلة عن الكشف عن لا إجمالي 1627 مواطنا وصرف 3360 نظارة طبية وتحديد 76 حالة لإجراء عمليات رمض مجانية، كما تم الكشف على 1095 حالة في مختلف التخصصات الطبية الأخرى وتحويل 33 حالة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لإجراء التدخلات الطبية اللازمة واستكمال العلاج. مصر رحبت بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أنه يمثل بداية مهمة نحو تعزيز الاستقرار، مع تشديد على ضرورة الانسحاب التدريجي لإسرائيل من المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء اللبناني دكتور نواف سلام، حيث جدد الوزير عبد العاطي دعم مصر للحكومة اللبنانية وجهودها في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في عمان والبحرين والإمارات، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكدت الاتصالات عمق العلاقات التي تربط مصر بدول الخليج والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس راجي، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي شواغل جميع الأطراف. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية إجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية بما يراعي مصالح دول المنطقة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، ضمن سلسلة البيانات التوضيحية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، استعرض المركز جهود تطوير قطاع البترول، لافتا إلى نجاح الدولة في إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات، إلى جانب وضع 591 بئرا جديدة على خريطة الإنتاج، بما أضاف نحو 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات للإنتاج المحلي، فضلا عن تحقيق 113 كشفا جديدا للبترول والغاز. ورياضيا، ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بمونديال 2026 تقام في 12 منتصف الليل مباراتا كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.

0: 90. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: على الراديو 90 بنرجع لكم تاني في يلا بينا. لسه موجودة معاكم رضوى حسن ولسه ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمود سعيد عبد الحميد خبير في مجال العلاقات العامة. بنتكلم معاه النهاردة عن العلاقات العامة وأهميتها لينا كأفراد وكمان لأصحاب الشركات سواء شركة كبيرة أو شركة ناشئة. إزاي نستفيد من العلاقات العامة؟ والحقيقة أن هي حاجة مهمة جدا جدا، وعرفنا كده مع محمود في خلال الساعة اللي فاتت أنه يعني العلاقات العامة خلاص ما بقتش دلوقتي نوع من أنواع الرفاهيات أو حاجة نقدر أن احنا نستغنى عنها. الحقيقة أنها بقت مهمة جدا في ظل حاجات كتيرة الشركات ممكن تكون بتمر بيها، ومهم أنها يعني يبقى فيه وسيلة لتحسين صورتها وتوصيل شكل الشركة وسمعتها والبراند كمان الخاصة بيها وهويتها. كنا يعني قبل الفاصل في الساعة الأولى يا محمود بنسأل عن إمتى أصحاب الشركة الناشئة أو الشركات عموما، أصحاب الشركات يعني، يبقوا خلاص ياخدوا القرار انه لا احنا محتاجين شركة علاقات عامة او محتاجين قسم علاقات عامة في شركتنا يدير لنا الموضوع ده، او يبدأ يعني يشتغل على اسم الشركة وهويتها وكده.
2: طيب خلينا نقول ان الموضوع ده بيتقسم لجزئتين. الجزء الاولاني ان لو كانت الشركة صغيرة او شركة لسه ناشئة في البداية فما تبقاش محتاجة تيم علاقات عامة بمعنى اصح كامل، لانه ممكن يكون حد جوه الشركة عنده السكيلز القوية اللي يقدر يقوم بالبروسس بتاعتها، ولكن ممكن تكون محتاجة في وقت من الاوقات في حتة الانتشار ذات نفسه. الانتشار ان انا عايز اعرف الناس انا مين، بعمل ايه الخدمات الجديدة اللي انا بعملها، زي مثلا الستارت ابس الكتيرة اللي بتبقى ناجحة مثلا في مصر في الوقت الحالي الحمد لله، اللي بتاخد استثمارات ودعم من المستثمرين اللي موجودين طبعا. فاحنا محتاجين نعمل لهم حملات دعائية بشكل قوي، يعرفوا الناس احنا بنعمل ايه وبنقدم ايه وبنشتغل ازاي
1: قبل ما ياخدوا الدعم، بحيث ان المستثمرين كمان يبقوا عارفينهم بالزبط. يعني من الاول ولا بعد؟
2: في جزئتين. في الاول ان احنا بنساعدهم ان هو ممكن تكون مثلا العلاقات الاعلامية هي بتساعدهم في الاول وفي الاخر ان انا بعرض الفكرة بتاعتي والبروجكت بتاعي على السوق، تمام، بعرف يا جماعه انا موجود في الحته الفلانيه بشتغل في حاجه معينه وبقدم قيمه قويه جدا. فمن هنا ممكن يسمعوا مستثمر سواء على حلقه راديو او بودكاست او ما الى ذلك، فده بيساعده ان هو يقدر يجيب مستثمر فيقدر ياخد الفند المناسب فيقدر يكمل بقى البيزنس بتاعه.
1: تمام،
2: ده بالنسبه مثلا ممكن نقول الجزء بتاع الشركات الصغيره والمتوسطه. انما الكوربريت او الشركات بقى الكبيره بقى والمالتي ناشونال وما الى ذلك، هي ممكن تكون اكتر وقت بتحتاج فيه البي ار في حتتين: تتبع السمعه بتاعتها، انا سمعتي عامله ايه دلوقتي في السوق، المنافس بتاعي تحت الدنيا عاملة ازاي، الناس بتتكلم عني بتقول ايه، في سيستمز كده وويب سايتس الناس ممكن تكون بتستخدمها الديجيتال عشان تشوف السمعة الرقمية بتاعتها اصلا عاملة ايه. ده ممكن يكون من الحاجات الابديتنج اللي حصلت في البي ار.
1: والله بتستخدمها يعني
2: بالظبط، يعني انت مثلا ممكن تخش على جوجل تكتب اسمك فتشوف انا ظهرت في اللينك الاولاني في جوجل ولا في التاني، طب ولا ما ظهرتش اصلا في اول صفحة ولا ما الى ذلك. فممكن يكون الشركات وقتها بتحتاج الجزئية دي. والجزء الاهم اللي انا بشوفه وقت الازمات، زي ما حصل وقت المقاطعة مثلا بقى. يعني وقت المقاطعة ده انا بشوف ان ده كان اكتر وقت الشركات اشتغلت على جزء ادارة الازمات في العلاقات العامة،
1: تمام،
2: وخصوصا الشركات بتاعت المقاطعة.
1: والعكس كمان يعني، والشركات التانية بقى اللي عندها منتجات وحابة ان احنا نشجعها ونشتري منها وكده برضو استفادت من الوقت ده.
2: خليني اقولك ان في الوقت ده جزء المقاطعة ووقت المقاطعة الشركات اللي كانت عندها مشكلة المقاطعة اللي احنا كنا مقاطعينها هي كان اكتر التركيز على العلاقات العامة في ادارة الازمات. ازاي انا اقدر ارجع ثقتي تاني مع الجمهور وقال له تعال اشتري، انا بعمل لك اوفر وبنزلك مش عارف اطعمة جديدة وانت مش عايز، خلاص الثقة اللي ما بيني وما بينك اتكسرت. تمام. انما على الصعيد الاخر الشركات مثلا البراندات المصرية اللي ظهرت في الوقت ده وكسبت يعني كسبت احترام الشعب المصري أكيد. بالجودة وابتدت تظهر وتتطور بشكل كبير. بدأ التركيز على العلاقات العامة والتسويق هنا بقى مع بعض الاثنين. ما ينفعش اقول لا اصل انا هشتغل تسويق بس وهسيب العلاقات العامة. فبدأت المرحلة دي بقى مرحلة فارقة بالنسبة له، يا إما هنجح يا إما لا.
1: إيه بقى اللي حصل ساعتها يعني؟
2: وقتها مثلا في
1: تركيز على العلاقات العامة والتسويق جه إزاي؟
2: التركيز جه إزاي؟ إن أنا دلوقتي بقيت أنا عارف إن أنا قدامي شريحة كبيرة محدش عارف يغطيها. الناس مثلا المشروبات الغازية، أنا بشرب مشروب غازي معين ومتعود على براند معين بس أنا مقاطع الفترة دي، ما أنا محتاج أدور على بديل. طب انا مثلا البديل ده بالنسبه لي لازم يكون براند مصري عشان اقدر اشجعه
1: او اي منتج تاني،
2: اي منتج تاني
1: حتى انا قررت اقطعه فدورت على المنتج المصري البديل
2: بس انا متعود بقى على كواليتي معينه متعود على كواليتي، على سعر معين، على حاجه معينه او بنفيت معينه انا باخدها، فلازم لما اجي ادور ما ادورش على حاجه اقل.
1: اكيد.
2: فده ادى كومبيتيشن او منافسه قويه جدا بقى بين الشركات او البراندات المصريه انها تظهر بشكل جديد، تعرض مميزاتها، تنزل تروح للناس دي مثلا في الايفنتات، تروح لهم في الجامعات، تعمل لهم كامبين اونلاين.
1: كانت ميزه ان احنا عرفنا منتجات مصريه الحقيقه بجوده عاليه جدا، يعني
2: جدا جدا. يمكن انا دايما بقول ان السنتين بتوع المقاطعه دولت او السنه وشويه بتاعه المقاطعه ادت فرصه وقابليه وعرفت حتى الشركات الكبيره ان مش معنى ان انت اسم ان انت هتفضل مسيطر على السوق.
1: فهنا العلاقات العامه برضو الحقيقه دورها مهم جدا في اداره الازمه وتحسين صوره برضو في نفس الوقت.
2: بالظبط، ان جزء كبير جدا اصلا البروبلم سولفنج او اداره الازمات عموما هو جزء كبير قوي من
1: العلاقات العامه. العلاقات العامه
2: جدا.
1: اكيد اكيد. طيب لو حد بيسمعنا دلوقتي من الطلبه اللي في كليات الاعلام ومترددين يعني ادرس علاقات عامه ولا لا، تقول لهم ايه وتنصحهم بايه يعني يقدروا بقى ان هم يطبقوه لو خدوا القرار انه يدرسوا علاقات عامه؟
2: والله انا يعني بحكم مثلا تعاملي مع طلبه كتير في الشغل بتاعنا، فاكتشفت ان لا، في افكار كتير حلوه، في شباب كتير جدا عندهم السكيلز بتاعه البي ار، ولكن هم متخوفين اصلا انا هخرج اشتغل ايه. وفي منهم للاسف ما بياخدش خطوه ان انا انزل تدريب في شركه. تمام. يعني ممكن يكون المشكله عنده في السي في بتاعه، السي في بتاعه مثلا مش معبر هو بيعمل ايه
1: برضو.
2: لسه مش كوي، بس هو ما انا عشان انزل تدريب في شركه فانا ببعت السي في. فاديني على الاقل السكيلز او الحاجات البسيطه اللي انت مثلا كنت بتعملها في الانشطه التطوعيه جوه الجامعه. نظمت حدث، جبت مثلا ميديا لايفنت مثلا معين. ما الحاجات دي دلوقتي هي اللي بتساعد الشباب لما اجي بقدم انترفيو في شغل او اخش انترنشيب، اول حاجه بسالك عليها انت عملت ايه في الانشطه التطوعيه. تمام، اشتغلت في الحته دي ولا لا، ولا مجرد دراسه اكاديميه فقط. فالموضوع هنا وقتها فعلا بيفرق في الجزئيه دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، اقرا اكتر عن العلاقات العامه بجانب الجزء الاكاديمي. يعني الجزء الاكاديمي احنا متفقين عليه، ولكن شوف السوق بيتكلم ازاي، لان مش كل حاجه اكاديميه احنا بناخدها بنعرف نطبقها.
1: ما هو مهم يكون في جامعه بين الاثنين.
2: بالظبط، هي بقى ومن هنا بتيجي الشطاره، من هنا بتيجي الاكسبيرينس، ان انا ازاي بستفاد بقى بين الاثنين. لا انا مثلا خدت اكاديميا ان العلاقات العامه مثلا بتشتغل على 1 2 3، نزلت السوق لا، لقيت ان الماركت بيتكلم بابديت جديد بشكل جديد، الاي اي مثلا.
1: تمام.
2: ازاي هستخدمه مثلا؟ ما دي
1: أيوة
2: نقطه
1: مثلاً
2: جديده.
1: أيوة
2: ما مش هدرسها في الجامعه كتب وملخصات وحاجات زي كده، لا لازم انزل اجرب
1: بايدي. دي جديده لازم اتعلمها.
2: بالظبط، الناس بتقول لك هو الاي اي هياخد مكان الشخص بتاع البي ار. بالعكس، ده سرع شغل البي ار وخلاه اسهل بشكل كبير، وان انت توصل لناس كتير وتبني المصداقيه بينك وما بينهم. وبرضه يعني على حسب الاستخدام، في ناس بتستخدمه بشكل خاطئ.
1: لا احنا بنتكلم عن ناس بتستخدمه صح. اكيد. فمهم يبقوا عندهم كل النصايح دي وعارفين انه يعني على ارض الواقع الموضوع بيبقى مختلف عن الجزء الاكاديمي.
2: بالزبط.
1: فمهم يجمعوا بين الاثنين.
2: بالظبط بالظبط،
1: دي اهم نصيحه تقولها لهم.
2: بالظبط.
1: طيب. اكيد. لسه عندنا كلام اكتر بقى عنك يا محمود، انت شخصيا ازاي بدات في مجال العلاقات العامه وقصتك مع المجال ده، يعني اللي واضح ان انت بتحبه جدا ومتحمس ليه جدا، ولكن بعد الفاصل هنعرف اكتر.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

0: الراديو 90 هواها مصر. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90. لسه منورنا النهاردة محمود سعيد عبد الحميد ضيفنا الخبير في العلاقات العامة، بيكلمنا أكتر عن العلاقات العامة وإزاي نقدر نستفيد بيها، وإزاي كمان رواد الأعمال يقدروا يستفيدوا بيها ويعني تساهم أكتر في تطوير ونمو الأعمال. يعني كلمنا عن العلاقات العامة وعرفنا قد إيه هو مجال مهم جدا يا محمود، ولكن عايزين بقى نرجع معاك انت لبدايتك في المجال ده. احكي لنا ايه اللي شدك ليه واللي درسته.
2: طيب ممكن يكون الموضوع كان غريب شويه، ان انا بطبعي كنت شخصيا انطوائيه، تمام، اول ما دخلت الجامعه
1: الشخص الانطوائي اللي كنت بتكلمنا عنه
2: بالظبط هو ده التغيير بقى اللي حصل لما انا جربته بنفسي. انا كنت زي اي حد دخل الجامعه جديد، فلسه مش عارف الحياه ماشيه ازاي، واحد متعود على المذاكره وستايل لايف معين. ف بقابل واحد صاحبي فبيقول لي ده انا دخلت نشاط او كلاب جوه الجامعه بيتكلم عن البي ار وما الى ذلك. طب بيعمل ايه البي ار ده؟ قال لي لا ده حد بيتكلم مع الجمهور وبيبني شبكه علاقاته، ولازم يكون بيعرف يتكلم كويس وشكله كويس وبيعرف يدير مشاكل و شويه نقط كده. فرحت قلت له اوكي تمام. لقيته بيقول لي بقول لك ايه، ما تقدم. فاقدم ايه؟ ما انا ما اعرفش حاجه عنه. قال لي بص اقرا عنه بس كده شويه على النت، خش في زي انترفيو كده يعني عشان يقدروا يختاروا الناس اللي ممكن تجوين يعني الموضوع ده. وجر قلت له لا خلاص انا مش انترستد بالموضوع. فهو راح لا ملالي الابلكيشن وخلاهم هما كانوا
1: مشجع جدا
2: جدا
1: والله.
2: فروحت فعلا قريت شويه عن المجال ولقيت الموضوع عجبني. لا انت ببريزنت الناس، بتطلع تتكلم، ازاي بتقدر تتواصل معاهم، ازاي تقدر تبني شبكه علاقات، ازاي تدير ازمات. فاكتشفت ان الموضوع ممكن يغير فيك انت اصلا شخصيا حاجات مع الوقت، طريقه تفكير وستايل
1: للاحسن يعني.
2: جدا بالفعل لو ما رحت عملنا الانترفيو ده لقينا الموضوع لا اكسبتد ويلا. فابتديت من هنا بقى طب ما ده تحدي جديد، طب ما يلا بينا بقى نجرب الموضوع يلا. فبقيت احاول ان انا ادرسه بجانب التنفيذ، يعني مثلا هنعمل ايفنت، طب ايه الخطوات الصح اللي احنا بنعملها؟ الناس بتقول لك اعمل 1 2 3، لا ما انا طب ليه المرجع بتاعها اكاديمي؟ فارجع اذاكر واذاكر اونلاين وادور على مصادر عشان اقدر ادور على الموضوع ده. من هنا بقى لحد الحمد لله ما اتخرجت من الجامعه بقى عندي الاكسبيرينس اللي ممكن تكون اهلتني ان انا اشتغل في اول شركه بقى كجوين از بي ار، والحمد لله بقى بعد كده مشيت البروسيس كلها.
1: حلو جدا. وبالنسبه للشخص الانطوائي بقى اللي جواك،
2: لا
1: ايه اللي حصل بقى
2: يعني خلينا ازاي مش موجود
1: خلاص مش كده
2: يعني خلاص الموضوع ممكن يكون على بسيط، بس هي الفكره كلها ان انت يبقى عندك القابليه اصلا ان انت تاخد الاكشن. ما هو انت الفكره كلها انا حابب الحاجه دي زي ما انا قلت، هو اي حد يقدر يكون بي ار، بس في شويه سكيلز معينه لازم تكون موجوده عندك. يعني انت ازاي تقدر تتكلم مع الجمهور، ازاي تقدر تبني شبكه علاقات وتدور على الفرصه. يعني دايما اقول ان البي ار الشاطر هو اللي بيعرف يتكلم كويس عشان يعرف يوصل رسالته، وفي نفس الوقت بيعرف يخلق الفرصه اللي ممكن تكون مناسبه للبزنس اللي هو ممكن يكون هيبقى موجود فيه.
1: بس ده معناه انه اي شخص نقدر نقول انه انطوائي شويه يقدر يعتبر ان المجال ده فرصه ليه انه يعني شخصيته تتغير شويه،
2: جدا
1: تبقى اجتماعيه الى حد ما او الى حد كبير.
2: جدا جدا بشكل كبير جدا. يعني عايز اقول لك ان ممكن يكون انت شخصيا انطوائيه فبتحب تتكلم الناس اللي بتتكلم مع خدمات العملاء من ورا التليفون وبتساعدهم في حل المشاكل، هو شخص انطوائي تمام، بس هو بيحب، هو شايف ان انا ما بحبش اتعامل مع الجمهور، ما بحبش الناس تشوفني مثلا وانا واقف مثلا في مطعم او واقف بقدم ايفنت او بعمل كذا. فهو بيكتفي ان هو اكون مثلا اكون ورا السماعه مثلا معينه وبساعد الناس بالطريقه دي، برغم ان هو ممكن يكون شخص بيعمل برزنتيشن تحفه جدا، شخص بيعرف يتكلم مع الناس بشكل قوي ويحل حاجات كتير.
1: فيجرب. طيب بعد بقى ما اشتغلت في يعني شركات ليها علاقه بالبي ار او العلاقات العامه، امتى خدت القرار انه تاسس شركتك الناشئه برضو شيفت كوميونيكيشن؟
2: والله الموضوع جه معانا من فتره كده شويه. احنا كان بقالنا حوالي 3 سنين بنحاول نقدم نوليدج او نصحح شويه مفاهيم في مجال البي ار في اكتر من حاجه سواء اونلاين او اوفلاين. بالاخص كان التارجت اودينس بتاعنا الطلبه، عشان نحاول بس نوضح المفاهيم. فلقينا ان الموضوع وصل شويه لناس ممكن يكونوا شغالين في المجال بي ار مانجرز، او ناس انترستد هم يعملوا شيفت للكارير بتاعهم اصلا يخشوا مجال البي ار. فدانا من هنا ان طب ليه ما نحاولش نقرب الوسيله دي ونصحح المفاهيم، خصوصا ان للاسف في مثلا ممكن نقول شركات كتير بتقول على نفسها مثلا شركات بي ار، ولكن هي متخصصه في حاجه معينه او حاجه واحده ممكن تكون بعيد شويه كمان عن المجال البي ار. فبدأنا هنا اللي احنا لا احنا ممكن نعمل شفت معانا الحمد لله هيستوري كويس جدا، معانا سابقة اعمال كويسة مع كلاينتس كويسين، طب ليه ما نقربش بقى الموضوع مع بعض؟ وبدأت من هنا بقى قصة شفت.
1: ايه بقى بتعملوا ايه من خلالها؟
2: احنا ايجنسي بنشتغل في كل ما يخص البي ار سيرفيس بالاخص، يعني هنقول جزء الايفنتس فروم اي تو زي اللي ممكن تكون بنشتغل عليه، بنساعد الشركات ان هي تبريزنت ونعمل لها البراندنج بتاعها سواء اونلاين او نساعدها انها تقدر تتواصل مع الميديا بشكل عام، ازاي يقدروا ندرب السبوك بيرسون عن ان هم ازاي يقدروا يتكلموا معاهم، جزء الكرايسيس مانجمنت واداره الازمات اللي ممكن تكون بتقابل الناس دي. ممكن مثلا يجي لك بروجكت يقول لك انا محتاج في 48 ساعه اعمل كذا. الجزء الخاص مثلا بالببليك فيجرز والانفلونسرز اللي هو ممكن يكونوا مؤثرين ممكن يكونوا مؤثرين مثلا دلوقتي على السوشيال ميديا في بعض المنتجات او الخدمات اللي ممكن تكون بتقدم، احنا برضو بنقدر الحمد لله بنشتغل عليها، بنقدر نعمل تراكنج مثلا للريبيتيشن او ان ازاي نقدر نتاكد ان الكي مسج او الرساله الاساسيه اللي انت عايز توصلها وصلت للجمهور الصح، الناس افتكرتك ازاي. يعني مثلا لما بقول راديو 90 الناس بتيجي في دماغها ايه؟ ما بقول رعب بيجي في دماغ الناس مين؟ فهي بتبقى بقى بعض النقط زي كده.
1: زميلنا العزيز احمد يونس
2: طبعا يعني كل تحيه ليه بصراحه
1: اكيد بنحييه طبعا. فهي هو ده المقصود وده اللي انتوا بتحاولوا ان انتوا تعملوه من خلال يعني شركتك الناشئه، وبتشجع الطلبه بقى ان هم يعني يبداوا كده يتدربوا في مجال العلاقات العامه او يعرفوا ان في فرص عمل متوفره في المجال ده، لان الناس كتيره بتبقى شايفه انه الشغل فيه صعب شويه.
2: خلينا نقول بالفعل هو ممكن يكون في صعوبه شويه ان انت تلاقي الاوبورتيونيتي او الفرصه اللي ممكن تكون مناسبه ليك. يمكن احنا بدانا شويه مع الطلبه شويه ان احنا لما كنا بنديهم شويه كورسز كده او سيشنز بنخليه بنحاول يطبقوا معانا، والحمد لله في ناس منهم نزلوا امبارح طبقوا معانا الايفنت في الايفنت بتاع قعده بي ار.
1: هنتكلم عنه لسه.
2: يعني الحمد لله ان في ناس نزلت معانا، في شباب كانوا بيجوا لنا مثلا من الشرقيه، في شباب بيجوا لنا من القليوبيه عشان ينزلوا بس يطبقوا يابلاي ويشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، في ناس موجوده معانا من السودان، في ناس موجوده معانا اونلاين بيحاولوا يشيروا الاكسبيرينس بتاعتهم. حاولنا الفتره الاخيره ان احنا نبتدي ناخد من الجامعات ناس ممكن يكونوا انترستد ان هم ينزلوا انترن، عشان برضه يعني احنا بنحاول ان قلل الجاب اللي موجود في الماركت
1: بين سوق العمل يعني والناس او الشكل الاكاديمي
2: بالظبط. بالظبط عشان نحاول نفتح الاسواق، نفتح لهم
1: وتوفروا فرص عمل كمان
2: ممكن يعني في بعض الاوقات في بعض
1: أو
2: الاوقات
1: تدريب حتى.
2: ما هو التدريب بيساعدهم شويه ان هم ياخدوا النوليدج اللي ممكن يكون محتاجها لما يخش انترفيو عملي، ازاي بيقدر يجوين. وفي نفس الوقت انت ممكن تساعده بطريقه غير مباشره عن طريق مثلا ايفنت او كامبين اشتغل عليها معاك، فجات له اوبورتيونيتي كويس فتبقى انت مصدر باب رزق ليه.
1: اكيد اكيد طبعا. لسه بنكمل كلامنا اكتر عن العلاقات العامه، وعايزين بقى نعرف بعد الفاصل تفاصيل اكتر عن ايفنت قعده بي ار. هنعرف كل ده من محمود سعيد ضيفنا اللي منورنا النهارده.
2: شكرا لك.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: يلا بينا على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا بينا على الراديو 90 90 مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمود سعيد عبد الحميد، خبير في مجال العلاقات العامة. النهاردة بنتكلم عن العلاقات العامة وأهميتها في تطوير ونمو الأعمال بالنسبة للشركات الناشئة وللشركات عموما، ولينا حتى إحنا كمان كأفراد أو الطلبة اللي هيبدأوا يعني يشتغلوا في مجال العلاقات العامة. محمود النهاردة بينقل لنا خبرته في المجال ده، وعرفنا قد إيه هو مجال مهم جدا جدا، وواضح كده إنه ما ينفعش خلاص دلوقتي شركة تقدر إنها تستغنى عن يعني أهمية العلاقات العامة بالنسبة لها. عايزين بقى نتكلم عن الإيفنت اللي إحنا من أول الحلقة بنقول إننا هنتكلم عنه، قعدة بي آر. احكي لنا عن الإيفنت اللي كانت أول نسخة منه امبارح، مش كده؟
2: بالضبط، امبارح كانت أول راوند من قعدة بي آرز. والله الفكرة جت لنا تعرض عليها من شاب جميل جدا. تعرض عليها الفكرة أنه حابب يعمل أول حاجة خاصة بمجال العلاقات العامة، وخصوصا يقدر يفيد بيها الطلبة اللي ممكن يكونوا في سنه، وخصوصا أنه طالب جامعي يعني في قسم العلاقات العامة. ف عجبتني الفكره، ابتدينا نشتغل عليها.
1: هو اقترح حاجه زي دي.
2: بالظبط، بالعكس يعني ان شاء الله، يعني هو كان كمان شريك في الفكره ذات نفسها، في التنفيذ، في البروسيس. قعدنا وحطينا الايديا وحطينا البلان، تعمدت ان انا اشتغل على المشروع معاه بنفسي، ما نجيبش حد من بره يقدر يسبورت الفكره. والحمد لله، الحمد لله اول راوند كانت امبارح. الفكره كلها ايما ان احنا بنصحح مفاهيم العلاقات العامه، وخصوصا ونوضح الدور بتاعها للبزنس اونر والديسيشن ميكر، وخصوصا مع التطور اللي بيحصل بقى في العالم الاي اي بقى والماركتنج، وازاي نقدر نستفيد منه وازاي نشتغل عليه، لان ده التارجت اودينس، وفي نفس الوقت نقرب الطلبه بس بدرجه معينه، ما يبقاش الايفنت مفتوح بشكل كبير. فبقينا نسلكت عدد معين، بدانا اول راوند بحوالي 80 شخص الحمد لله، بزنس اونر
1: واصحاب الاعمال والطلبه.
2: بالظبط، هو الطلبه عشان بس يبقى الموضوع لذيذ،
1: يعني توصلوا الافكار ببعض، تشوفوا الطلبه واصلين لفين، وكمان اصحاب الاعمال برضو ايه المعلومات اللي عندهم عن العلاقات العامه.
2: بالظبط، يمكن احنا حتى اول راوند دي اتعمدنا ان احنا نختار التوبكس اللي فيها مشاكل، زي مثلا البي ار والماركتنج،
1: البي ار والبراند.
2: بالظبط، البي ار والبراندنج، ازاي ممكن يكون مثلا ان الموظف عنده براند معين فده ياثر، مثلا الشركه خايفه ان هو ياثر على سمعتها او ما الى ذلك، والبي ار والايفنتس مثلا في نفس الوقت. فحاولنا نبدا باول راوند بالشكل ده، وكان معانا ناس اكسبيرتس. طبعا بحب اشكر كل اللي شارك في الايفنت، من شباب منظمين، من المتحدثين اللي كانوا موجودين، حتى المكان والفايبس اللي كانت موجوده. ده شجعنا بقى ان شاء الله ان هو يبقى حاجه شهريه، طب شهري، مره في مره نقدر نوصل الفكره بشكل اكبر، نقدر نوصل الهدف بتاعنا. فان شاء الله الراوند الجاي تبقى الشهر الجاي باذن الله. وحابين ان احنا بقى نقدم حاجه جديده، لان زي ما بنقول احنا بنصحح مفاهيم وبنقلل الجاب شويه اللي ممكن يكون موجود، وفي نفس الوقت بننصح صحاب الشركات او بنقرب لهم وجهه النظر بتاعه البي ار ممكن تبقى عامله ازاي.
1: طيب ايه الجديد بقى اللي هيكون في الشهر الجاي ان شاء الله؟
2: يعني ان شاء الله في
1: مفاجاه كده قول لنا.
2: ماشي، ممكن نقول ان شاء الله الراوند الجاي هتبقى تكمله لنفس الفكره بتاعه الجزء الاولاني، بس على سياق اخر، ممكن يكون خاص مثلا بالانترنال كوميونيكيشن اللي جوه الشركات، ازاي برضو البي ار وازاي
1: الشركات بقى جوه ازاي تتواصل مع الموظفين بتوعها.
2: بالظبط، بالظبط، ان ده برضو خلينا نقول ان البي ار هو جزء مهم جدا منه في الكوميونيكيشن. ازاي هتقدر تتكلم مع السي او او الستوك هولدرز او الموظفين صحابك،
1: او الموظف يتكلم عن شركته ازاي.
2: بالظبط، وعايز اقولك ان للاسف ناس كتير فاكره ان انا لازم اكون شخص بيتقال عليا بي ار عشان انا اتكلم باسم الشركه، ولو انا ابقى صورتها. بالعكس، احنا 90% في ناس بتشتغل شغلانات وما بيتقالش عليها ان هو موظف علاقات عامه، بس لما المشكله بتحصل عن طريقه هو، الناس ما بتقولش فلان الفلاني اللي عمل المشكله دي، بتقول شركه كذا، بصوا معينه فلان عامل ازاي.
1: وبالتالي اي حد المفروض يكون صوره كويسه لشركته او للمكان اللي هو بيشتغل فيه.
2: هي انا عايز اقول لك ان دلوقتي
1: عنده معلومات عنه كمان.
2: بالظبط، يعني عايز اقول لك دلوقتي اصلا في شركات مالتي ناشونال بتجبر الموظفين ان مهما كان البوزيشن اللي انت بتشتغل فيه، ومجرد ما انت اشتغلت معانا ومضيت العقد، ان انت صوره الشركه
1: طبعا،
2: مهما كانت، ان انت معلش في طريقه كلامك، في طريقه لبسك،
1: انت بتمثل الشركه،
2: انت بتمثل الكيان اللي انت بتبقى متواجد فيه. ليه؟ لان خلينا نتكلم ان هم بنوا سمعه على مدار فتره زمنيه طويله
1: طبعا،
2: فمش عايزين الموضوع يتضرب مره واحده. فهي دي برضو نقطة من النقط اللي ممكن يكون تصرف بسيط، ممكن بتنشره على التيك توك مثلا او السوشيال ميديا او مهما حصل المنصة اللي انت بتستخدمها، يأثر عليك بشكل او باخر
1: على الشركة اللي انت

0: لك احنا بس بنسلكت الاودينس اللي
1: عشان
0: يقدروا
1: تدي
0: يبقوا
1: فرص
0: متواجدين
1: اكتر
0: معانا
1: لكل الناس.
0: بالظبط، عشان برضه يبقى الموضوع منسق، الموضوع ما يبقاش مفتوح بشكل قوي ونقدر نمانج الموضوع ونوصل للرساله الاساسيه اللي احنا
1: طبعا
0: عايزين نعملها ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: وبنبتدي بقى نشغالين بقى على الراوند الجديده باذن الله، دعواتكم.
1: يا رب ان شاء الله كل التوفيق. طيب ولقيت ايه امبارح؟ يعني لقيت اقبال الطلبة على ايه، واصحاب الشركات برضو مهتمين بايه من الموضوعات اللي اتناقشت في الايفنت، او كان يعني كانوا حابين يعرفوا ايه وعرفوه؟
0: طيب كانت اكتر حاجه مثلا ممكن تكون كانت الحته بتاعت الماركتنج والبي ار، لان ستيل كان في الدنيا
1: لخبطة.
0: بايظه شويه عند اصحاب الشركات، ان هو طب احنا الماركتنج تحت البي ار ولا البي ار تحت الماركتنج، ولا امتى استخدم ده وامتى استخدم ده. فالحمد لله ده فتح باب نقاش كويس جدا، يمكن حتى بان من الناس وتحمسها وتفاعلها مع البانل اللي كانت موجوده. والجزء الخاص بالبراندنج، يعني دايما كانت اصحاب الشركات دلوقتي بيقول لك اصل السي او ذات نفسه ممكن هو اللي يبيع للشركه، ممكن هو اللي يخلي المنتج يتباع او يقدر
1: الرئيس
0: يتكلم بشكل
1: التنفيذي.
0: بالظبط. ازاي هعرض الموضوع وازاي الشركه تقدر تبني البراند بتاعها بشكل قوي؟ يمكن خلينا نقول ان دي كانت اكتر النقط اللي عجبت الناس، يعني عموما الحمد لله اللي كانوا موجودين امبارح. بالعكس بقى ابتدت الناس تتكلم طب ليه احنا ليه ما نجيبش مثلا حد بيتكلم عن اندستري معينه وريليتد بينا وما الى
1: صناعة
0: ذلك
1: معينة.
0: بالظبط. ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر هو توبيك انت بتدخله في وسط البيزنس، هو
1: وتخلي
0: بيزنس
1: الناس تناقشه
0: بالظبط،
1: يعني.
0: وهي دي الفكرة الأساسية.
1: اكيد. ده يخلينا نقول ان ان شاء الله الفترات الجاية كل شهر بقى هيكون في موضوعات جديدة هتتناقش في قعدة بي ارز، مش كده؟
0: بالظبط باذن الله. لكن احنا حبينا ان هي الموضوع نكون اوف لاين اول راوند، عشان طبعا الموضوع يبقى فيس تو فيس افضل، والناس تقدر تتفاعل وتبني نتوركينج، لان احنا كان عندنا فقره اسمها نتوركينج، الناس بتتعرف على بعض، بيتبادلوا مثلا البيزنس
1: ده
0: كارد،
1: مهم
0: يشوفوا ازاي
1: قوي.
0: يشتغلوا مع بعض. ما هي دي بقى الفيجن، ما هو ده الهدف الاساسي.
1: طبعا
0: طلبه تقدر تتكلم مثلا مع الحضور او الضيوف اللي كانوا موجودين، يستفادوا من خبرتهم بشكل او باخر ويبتدوا بقى يشتغلوا. في ناس
1: اكيد.
0: طلبت مننا طبعا، يعني كان في ناس من الامارات بعت لنا هو مش اونلاين ولا ايه؟ لا ان شاء الله لسه شويه كده ونبتدي ننقلها بقى اونلاين التجربه عشان نقدر نوصل
1: متهيألي
0: لاكبر عدد من
1: هتبقى
0: الناس.
1: فرصة حلوة قوي للناس اللي مش قادرة انها تكون موجودة انه يعني تشارك.
0: بالظبط بالظبط، هي دي الفكره الاساسيه.
1: وده ياخدنا بقى للتكنولوجيا والبي ار، التكنولوجيا والعلاقات العامة، الاي اي اخباره ايه؟ يعني في ظل بقى الادوات الكتير اللي احنا عمالين بنشوفها كل شوية في كل المجالات، فالعلاقات العامة والاي اي يعني رايحين على فين؟ لو بدأنا يعني لو قدرنا نقول انه ممكن برضو يكون في ادوات يعني في الاي اي ممكن تستخدم في العلاقات العامة.
0: طيب خلينا نقول ان الناس كتير فاكره ان الاي اي ممكن ياخد مكان الشخص اللي بيشتغل في البي ار، ولكن خلينا اقول لك ان هو بيسهل الشغل بتاعنا اكتر. يعني زمان انا
1: ازاي؟
0: مثلا عشان اعمل ريسيرش او اعمل بحث معين عن تفاصيل معينه انا عايز اوصلها، كان ممكن اخد شهور عشان اقدر اوصل للداتا بشكل قوي واقدر اعمل لها اناليسيس تحليل واقدر اوصل للحاجات الدقيقه اللي انا عايز اشتغل عليها. دلوقتي ممكن تدي للاي اي ببرومت او كود معين او طريقه كتابه معينه يخرج لك النتائج اللي انت عايزها بشكل او باخر، فده ساعدك شويه في المصادر اللي انت بتدور بيها على النولج اللي انت ممكن تستعين بيها، تحليل اكتر للجمهور بتاعك، تتبع السمعه بتاعتك بشكل او باخر. الموضوع بقى اسهل واسرع بشكل كبير، بس خلينا نقول برضو هو تول، هو اداه بتساعدك عشان تبقى احسن وافضل. وفي فرق ان انت بتستخدمها بالشكل ده، وفي فرق ان انت بتبقى معتمد عليها بشكل كله، فهي بتخليها هي اللي بتسوق الموضوع مش انت اللي بتقدر تستخدم الموضوع
1: وهنا
0: ده.
1: هي بقى دي المشكلة.
0: بالظبط، لان في للاسف استخدام الغلط للاداه دي ممكن تشيل الدور بتاعك خالص، يعني ايه اللي هيخليني محتاج الشخصيه دي معايا؟
1: طب هل حد مثلا ممكن يعمل حملة كاملة باستخدام الاي اي
0: طبعا.
1: وتطلع ناجحة، ولا برضو بيبقى الموضوع محتاج
0: بص
1: تدخل
0: خليني اقول لك
1: بشري؟
0: ان البي ار الميزه اللي فيه هي حته الايموشن شويه، مهما كنت انت
1: عاطفة
0: بتتواصل مع الناس
1: إنسانية.
0: وبتتكلم مع الناس هو لازم يبقى في حته عاطفه عشان الناس تبقى مقتنعه بالمنتج بتاعك او الخدمه، مفيش مشاعر بتطلع. فمهما انت عملت كامبين ناجحه بالاي اي وهو اشتغل عليها كارقام وتقارير طالعه تبين ان هي ناجحه، بس ستيل الاي اي ما عندوش حته المشاعر الفيس تو فيس، الوجه لوجه كده وانت قاعد بتتكلم مع عميل، بتوري له سابقه اعمالك، بتوري له مثلا التاثير اللي باين على ارض الواقع اللي هو ممكن يكون لمسه وشايفه مثلا من الحمله دي وهي موجوده على ارض الواقع. فخلينا نقول هو يقدر يعمل ده، ولكن ستيل هيفتقد شويه حته
1: الجزء
0: الطابع
1: الانساني.
0: الانساني، يعني اللي ده مش هيقدر يستبدله يعني خالص.
1: اكيد. يعني حقيقي يا محمود انا اتبسطت جدا بوجودك، وبان انت النهارده كده خدنا يعني فكره وفرصه هايله عن مجال العلاقات العامه اللي يمكن كنا اول مره نتكلم عنه في. يلا بينا.
0: اكيد يعني شكرا جدا ليكي والله بجد، ويعني اتمنى ان احنا نكون قدمنا للناس يعني حاجة بسيطة جدا في الوقت ده، وقدمنا لهم قيمة ممكن تفيدهم في وقت تاني.
1: لا ده أكيد، وحقيقي اتبسطنا جدا.

0: جدا بوجودك معانا النهارده، وان شاء الله كده دايما تنورنا في يلا بينا في حلقات ونجاحات جديده
1: باذن الله. شكرا جدا لك يا رضوى بجد، وشكرا راديو 90 90، وان شاء الله يعني نتقابل في وقت جميل كمان ان شاء الله الفتره الجايه، وان شاء الله يكون وشنا حلو بقى المنتخب المره الجايه.
0: يا رب دايما يا رب ان شاء الله. بنتمنى كل التوفيق والفوز لمنتخب مصر باذن الله في كل المباريات الجايه. ودي كانت حلقتنا النهارده من يلا بينا، استنونا يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي في حلقه جديده مع مشروع جديد وموضوع جديد، ودايما دايما نقول يلا بينا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الفلكة دي اسمها الفلكة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب شارك في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والمنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور رؤساء البرلمانات والمجالس العربية. وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته أن انتظام انعقاد هذا المؤتمر لا يعكس سوى رغبة صادقة في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك ليواكب ما يشهده عالمنا اليوم من تغييرات وتحديات غير مسبوقة. مصر أدانت باشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام مسيرات إيرانية باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في عمان والبحرين والإمارات، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكدت الاتصالات عمق العلاقات التي تربط مصر بدول الخليج والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة. مصر رحبت بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أنه يمثل بداية مهمة نحو تعزيز الاستقرار، مع التشديد على ضرورة الانسحاب التدريجي لإسرائيل من المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال، وبما يتيح انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء اللبناني دكتور نواف سلام، حيث جدد الوزير عبد العاطي دعم مصر للحكومة اللبنانية وجهودها في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. اقتصاديا، ضمن سلسلة البيانات التوضيحية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، استعرض المركز جهود تطوير قطاع البترول، لافتا إلى نجاح الدولة في إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات، إلى جانب وضع 591 بئرا جديدة على خريطة الإنتاج، بما أضاف نحو 1,600,000,000 قدم مكعب من الغاز و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات للإنتاج المحلي، فضلا عن تحقيق 113 كشفا جديدا للبترول والغاز. ورياضيا، ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بمونديال 2026 تقام في 12 من منتصف الليل مباراتا كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: ثورة 30 أنقذت مصر، وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.
1: ثلاثين يوليو، إرادة شعب.
2: مصر في عهد الجمهورية الجديدة شهدت تحولا عمرانيا استثنائيا شكل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية، حيث تجلت الطفرة العقارية كأحد أبرز إنجازات الدولة التي جعلت من تجربتها نموذجا يحتذى على المستوى العالمي. مصر اعتمدت بتوجيه من القيادة السياسية على خطة متكاملة شمل التطوير الإسكاني الاجتماعي والمتميز والفاخر، مع توفير أراض تناسب جميع فئات المجتمع، إضافة إلى مبادرات ضخمة حظيت بقبول واسع. لم تقتصر النهضة على البناء فقط، بل شملت تطوير البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، دعما لمدن عمرانية جديدة بلغ عددها 61 مدينة تمتد على مدى مليوني فدان ويقطنها أكثر من 11 مليون نسمة، مع قدرة استيعابية مستقبلية تفوق 80 مليون نسمة، كما تضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان واستثمارات متوقعة تزيد على 200 مليار جنيه. ثقة المستثمرين برزت بتزايد الطلب على الأراضي بنسبة تفوق 42% وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى توسع كبير في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. إنجاز عظيم يؤكد قدرة الدولة على صناعة مستقبل عمراني مزدهر يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمران والاستثمار العقاري.
1: 30 يوليو، إرادة شعب.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول.

وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتحكي لنا كمان عن أشهر أطباء الأسنان في ملف الطب عند المصري القديم. حسي راع كان وزير في عهد الملك زوسر وقت الأسرة المصرية الثالثة، وبيعتبر أول طبيب أسنان يذكر اسمه في التاريخ. أما مريد بتاح فبتأتي شهرتها من إنها أول طبيبة في التاريخ يذكر اسمها في السجلات على إنها طبيبة، ومن الطبيبات الأخريات البارزات في زمنها بسيشت، واللي عاشت في أثناء حكم الأسرة الرابعة واللي امتدت من عام 2613 لحد عام 2494 قبل الميلاد. والحقيقة إن ليها إنجازات عظيمة جدا في مجال الطب، أما ابنها فخلت ذكراها خاصة وإنه كان بيشغل منصب كبير الكهنة، وتم ده من خلال تصويرها في مقبرتها وتلقبها برئيسة الأطباء في مقابر العاصمة المصرية القديمة ممفيس. أما أشهر الجراحين في تاريخ مصر القديمة كان هيروفيلوس الخلقدوني، وهو جراح وعالم تشريح يوناني لكنه عاش في اسكندرية في العصر الإغريقي لما كان اليونان عندنا. ويعد هيروفيلوس هو المؤسس الأول للتشريح في مصر، وبيعرف في كثير من الأحيان بالأب الروحي لعلم التشريح في العالم. كانت له أبحاث عن المخ والأعصاب والكبد والرئتين والأعضاء التناسلية، وده اللي خلاه مرجع لكثير من الباحثين بعد كده. لكن الحقيقة بعد شوية تم اكتشاف بردية إدوين سميث، وهي كتاب مدرسي عن الجراحة وتفاصيل الملاحظات التشريحية والفحص والتشخيص للعديد من الأمراض، وربما اتكتبت بردية إدوين سميث حوالي 1600 قبل الميلاد، لكنها بتعتبر نسخة من عدة نصوص سابقة. المعلومات الطبية الموجودة في البردية بتعود لما قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالتالي بينظر إليها على إنها دليل علمي مليان علاجات من مراهم مصنوعة من مواد حيوانية أو نباتية أو فواكه أو معادن. وهناك كمان فيها دليل على إن جراحة الفم أجريت في وقت مبكر من الأسرة الرابعة قبل الميلاد. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي،

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. لإعلانك على الراديو 90.90، ابعت على 90.90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني، شركة ليوم ميديا.

الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب شارك في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وبحضور رؤساء البرلمانات والمجالس العربية. وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته أن انتظام انعقاد هذا المؤتمر لا يعكس سوى رغبة صادقة في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك ليواكب ما يشهده عالمنا اليوم من تغييرات وتحديات غير مسبوقة. مصر ودنت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام مسيرات إيرانية باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقود جهود خفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. التلفزيون الإيراني أعلن أن المزيد من السفن تتقدم بطلبات للحصول على تصريح لعبور مضيق هرمز بعد إطلاق طلقات تحذيرية على سفن لم تحصل على تصريح مسبقة. وأضاف التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها طهران. إعلام فلسطيني أفاد باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف من مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين في مواصي خان يونس بقطاع غزة. اقتصاديا، ضمن سلسلة البيانات التوضيحية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، استعرض المركز جهود تطوير قطاع البترول لافتا إلى أنه تم إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز وبشكل كامل لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1,400,000,000 دولار، فضلا عن طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز. ورياضيا، شبكة هوسكورد العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم اختارت الثلاثي المصري محمد صلاح، مصطفى شوبير ومصطفى زيكو ضمن التشكيل المثالي للمجموعة السابعة عقب نهاية مباراة الدور الأول في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: بلدي يا عم وارضي.
3: كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكان.
4: مصر ام الدنيا.
0: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه أستراليا الجمعة 3 يوليو في دور 32 للمونديال. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يشيد بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر في دور المجموعات من كأس العالم 2026. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يؤكد أن منتخب مصر واصل كتابة صفحة جديدة في تاريخه بكأس العالم. شبح الإصابات يطارد منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا، مع تعرض محمد عبد المنعم لإصابة في الركبة وإصابة محمد صلاح في العضلة الخلفية. مهند لاشين يغيب عن منتخب مصر أمام أستراليا في دور 32 بالمونديال بسبب الإيقاف. وأخيرا ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بمونديال 2026، تقام في 12 من منتصف الليل مباراتا كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: يكون خطا مش حاجه معلش دي خطا
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: 90 90. هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أكد أن بناء سيادة رقمية عربية حقيقية أصبح استحقاقا استراتيجيا تفرضه التحولات الدولية المتسارعة، داعيا إلى صياغة رؤية برلمانية عربية تقود إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السبراني، ويؤسس لبنية تحتية رقمية عربية متكاملة تقلل الاعتماد على الخارج وتحافظ على المصالح الوطنية. جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وزير خارجية بدر عبد العاطي استقبل السيدة أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الوثيقة التي تجمع مصر والأمم المتحدة، مؤكدا دعم مصر الثابت للمنظومة الدولية متعددة الأطراف والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما ثمن المواقف الشجاعة للسيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة ونائبته في قيادة المنظمة الأممية. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام مسيرات إيرانية، باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقود جهود خفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. التلفزيون الإيراني أعلن أن المزيد من السفن تتقدم بطلبات للحصول على تصريح لعبور مضيق هرمز بعد إطلاق طلقات تحذيرية على سفن لم تحصل على تصريح مسبقة. وأضاف التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها طهران. إعلام فلسطيني أفاد باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف من مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين في مواصي خان يونس بقطاع غزة. اقتصاديا، ضمن سلسلة البيانات التوضيحية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، استعرض المركز جهود تطوير قطاع البترول، لافتا إلى أنه تم إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز وبشكل كامل لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1,400,000,000 دولار، فضلا عن طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز. ورياضيا، ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بمونديال 2026 تقام في 12 من منتصف الليل مباراتا كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. ثورة 30 من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. 30 يونيو، إرادة شعب.
2: مدن الجيل الخامس، طفرة حضارية ترسم ملامح مصر المستقبل. تعد النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهدها الجديد نموذجا حيا للتغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 30 يونيو في فكر الدولة وإدارتها للموارد. فقد انتقلت مصر من مرحلة التعامل مع المشكلات العمرانية والازدحام التاريخي إلى مرحلة التخطيط للمستقبل من خلال بناء مدن ذكية من الجيل الخامس تتسم بالاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات لتكون مركزاً لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. إن هذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد كتل خرسانية، بل هي أيقونات للجمهورية الجديدة التي تطمح إلى تيسير حياة الناس وتقديم نموذج عمراني عصري يواكب متطلبات العصر، ما يعكس رؤية متكاملة لمصر التي تستحق أن تقف في مصاف الدول المتقدمة بفضل تخطيط علمي سليم ومتابعة دقيقة لكل تفاصيل التنمية.
0: 30 يونيو إرادة شعب.

0: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
1: 30 يونيو ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
2: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر، وكل الخير للمصريين، كل الخير للي بيسمعني في حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6، نتكلم في أكتر من موضوع، أكتر من حكاية، أكتر من رواية. بنختم حلقتنا دايما زي ما احنا متعودين بالمقالة اللي احنا اخترناها، وبنناقش كاتبها وصاحبها فيما كتب. ببدأ معاكم حلقة النهاردة بالتأكيد ان احنا بنبارك للمنتخب المصري ان هو صعد للدور الثاني منافسات كرة القدم في كاس العالم. اتعادل النهاردة الساعة 6 الصبح، تابعنا الماتش اللي صحي بدري، يعني اعتقد كل الناس صحيت بدري النهاردة اجباري، ما كانش اختياري، مع ايران 1-1. بننتظر طبعا المباراة الجاية ان شاء الله مع استراليا يوم الجمعة الجاية الساعة 9 مساء. حلو قوي، حلو جدا، ميعاد مناسب جدا للتوقيت بتاعنا. لا هنسهر ونطبق، ولا هننام ونصحى بدري، اللي ما عندوش حاجة او ما عندوش شغل، او اللي عنده شغل او فالميعاد مناسب جدا ان شاء الله، ربنا هيوفقنا. المنتخب المصري يا جماعة، انا ما بفهمش في كورة معلش يعني، بس بفهم في مصر لما بنكسب او لما بنتصعد او لما كذا، انا ببقى سعيدة جدا مبسوطة. يعني انا شايفة ان احنا عاملين حاجات كويسة، يعني الناس ما عرفش كان سقف توقعاتها كان عالي جدا جدا في مباراة ايران، لانه احنا بقى غلبنا فنزويلا، فاسفة نيوزيلندا، فالمفروض بقى ان احنا بقى نسحق ايران سحقا ماحقا ساحقا. لكن احنا برضو لازم نبقى يعني متفاهمين الرياضة مكسب وخسارة، واحنا الحمد لله ما خسرناش. المنتخب الايراني انتوا يعني مستقلين بيه، لأ المنتخب الايراني منتخب قوي وتصنيفه يعني متقدم عن تصنيف مصر. مصر عمرها في كاس العالم يا جماعة ما تصعدت ولا وصلت يعني للدور التاني خالص يعني، فلازم نبقى ممتنين ونقول الحمد لله يا رب. طبعا المصريين وكل شعوب العالم في الغالب ده سلوكهم، بيتحولوا لمحللين رياضيين، وليه طلع صلاح وليه نزل مش عارف ايه، ومرموش كان وحش وزيزو وما بيلعبش، والحاجات اللي انا عماله اقراها على الفيسبوك، الناس بقى عماله تعدل على الخطه وعلى اللي حطتها حسام حسن، وكان المفروض وكان المفروض وكان المفروض. ده يلا نهدى شويه يعني، الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ المدرب افهم واقدر انه يحدد، ممكن يكون في لاعب مش في لياقته في الماتش ده، ممكن شاف انه غير موفق فبيغيره وفقا لنظرته او رؤيته. على فكره يعني عايز اقول يعني انا ارجع تاني اقول لكم، تصنيف ايران 21 على مستوى العالم، احنا 26 على مستوى العالم. المهم يعني ان احنا المفروض نفضل دايما وراء المنتخب يعني، ودايما بنشجع ودايما نبقى ممتنين ونقول الحمد لله. يعني ده نتائج أنا شخصيا برغم عدم فهمي للكورة، لكن أنا شخصيا ممتنة وسعيدة جدا إن إحنا بنحقق حاجة ما حققناهاش في المجال الكروي من زمان جدا جدا جدا. طبعا شفنا صور برضو بما بنتكلم في إطار الكورة، الفانزون اللي اتعملت في العاصمة الإدارية عشان يبسطوا الشباب، بعض الشباب. الحقيقة كان سلوك غريب جدا وغير مبرر وغير مفهوم، ويعني انه انت بعد ما الماتش يخلص تقوم تكسر المنطقة. يا سيدي مش عاجبك الفانزون ما تروحش، معترض على الفكرة ما تروحش، انما هو سلوك عدواني لله شيء. الناس بقى طبعا وفقا لنظرية المؤامرة دول مدفوعين، دول حد حردهم، دول ناس قالوا لهم روحوا عقودوا اعملوا كده وخربوا المكان. المهم انه الحمد لله ان بقى دلوقتي كل حاجة متوثقة بالكاميرات وبالفيديوهات، اتقبض على مجموعة منهم. ايه بقى يعني استفاد ايه هذا الشاب العظيم يعني المقدام ان هو راح كسر فاتقبض عليه، فتهمة ملهاش اي 30 لازمة خالص. تهمته ايه بقى؟ يعني ان هو كسر الفنزون، تخيلوا، وهياخد عقوبة بالتأكيد، يعني ما لازم هياخدوا عقوبة اللي تقبض عليهم وطالعين في الفيديوهات. وفي اكيد ناس عملت كده برضو مطلعتش في الفيديو يعني، بس خلاص بقى هو كل واحد ونصيبه في هذا العالم. الحقيقة هو شيء غير مبرر، عنف، عدوانية، عدم انتماء، عدم ولاء، حد عنده سخط، عنده نقمة، عنده ميول عدوانية غير مبررة، يعني اهدار المال العام. يعني انت مش ملكك عشان تكسره، يعني المكان ده يعني مدفوع بدم المصريين، يعني من لحم الحي زي ما بيقولوا يعني، فانت بتكسر حاجة انا دفعت منها انا شخصيا، يعني مش انا يعني كنائلة، يعني انا كمواطن يعني، وانت كمواطن وغيرنا كمواطن، احنا دافعين ده من لحم الحي، فانت بتكسرها ليه؟ يعني حاجة غريبة جدا. كمان بقى قصة المثليين، وهيرفعوا بقى الأعلام وهيحتفلوا، والمصريين بقى صالوا وجالوا ولازم ننسحب وما ينفعش وإن الذي وحاجات كده، وكلام اللي قاعدوا يقولوه كلام كبير، ومصر التي يا جماعة نحن شفنا الماتش ولا أي حاجة من دي حصلت. هو إيه اللي مين اللي قال ده؟ أصل قالوله، أصل فلان كتب على صفحته، أصل حملة عمالة تتعمل، وإحنا الدين أهم من كل حاجة والقيم والأخلاق. وأصلا مين اللي بدأ الفكرة دي؟ مين اللي طلع القصة دي؟ والقصة دي ملاش أي حاجة على أرض الواقع تماما، يعني شيء غريب جدا. ولا شفنا أعلام، ولا شفنا ريمبو، ولا شفنا مثليين، ولا شفنا حاجة. يعني مين اللي طلع الإشاعة دي؟ وكمان بقى بيطالبوا بقى المنتخب ان يردوا، وحسام حسن يقول واياكوا بقى محمد صلاح يحط الشارة، ولو حط الشارة مش عارف ايه، وسيناريوهات بقى كاملة مكتملة لمسرحية عبثية ملهاش اي علاقة بالواقع. ناخد درس بقى، نتعز بقى، نفكر قبل ما نبتدي نخش ونتخانق ونقول رأينا ونقرر ونحدد ويعني ما فيش، لا نتعز. القصص تطلع من لا شيء، متفهمش مين طلعها، الناس تتخانق، الناس بقى تبقى فلاسفة العصر والزمان، ويبتدوا يقرروا ويحددوا ويعترضوا ويشجبوا على حاجة أصلا مش موجودة. يعني شيء والله السوشيال ميديا دي يعني عملت فينا اللي ما تعملش، اللي ما تعملش يعني. وقبل الماتش برضو نلاقي برضو حاجات غريبة، أو يطلع موقع إسرائيلي يقولك بينتقد المنتخب المصري، وهو المنتخب ليه مفهوش مسيحيين، أصل ده تمييز على أساس الدين. يا سيدي وانت لسه مكتشف القصة دي؟ طب احنا كان عندنا هاني رمزي ومن أفضل اللاعبين اللي ظهروا، وبعدين حتى لو فيها ايه توقيته يعني؟ هي دي فتنة يعني بين المصريين، ولا انت بتشاوروا على ايه في إسرائيل يعني؟ المهم ان كمان يعني زعلانين قوي ان هم بيسجدوا. انتوا مالكوا؟ انتوا مش بتتكلموا على الحرية؟ احنا مش في زمن الحريات وحقوق الانسان؟ يعني اللي بيعملوا اشارات ليها علاقة بحاجات بقى الله اعلم بيها عادي، لكن اللي بيسجد ده ما دي حرية برضو، اللي عايز يسجد يسجد يا جماعة، هو اذاك في حاجة لما سجد؟ ده شيء غريب جدا. بتنتقدوا المنتخب في ايه برضو؟ هو قالتك اصل سورة الفاتحة فيها انتقاد للديانات الاخرى. يا سيدي ده تفسير، انت ملك ومال التفسير؟ وخلاص هو بي بي بي بيقولوا الفتحة، أزيك في حاجة لما قال الفتحة؟ يعني هو أنت يعني أنت الفكرة في أي حاجة أنتقدها إن الشخص في سلوكه يكون عدواني أو عنيف، أو يعمل إقصاء للآخر، أو يمارس سلوكيات عنيفة معاه، لكن أنا بقى أقرأ الفتحة بسري، أنا أقرأ، أنا أسجد لربنا، أنا كل الكلام ده في إطار الحرية الكاملة، مش من حق حد ينتقده. الحقيقة يعني هو كل ده عمال عمال وكاتب مصري طلع ورا الإسرائيلي على طول، هو كاتب وإعلامي يقولك أيوة صحيح. هو ليه مش عارف إيه؟ هو أنت افتكرت دلوقتي يعني في وسط ما المنتخب بيلعب إحنا عمالين بقى نتكلم في قضايا تاريخية وقضايا تعمل فتنة بين المصريين وتقلل فرحة المصريين وتخلينا نخش في قضايا جانبية؟ ما تسيبونا نفرح شوية. أنا بتكلم على السوشيال ميديا كمان، وبتكلم على الكاتب المصري اللي جري وراه اللي اتكتب في إسرائيل وداخل على الخط هو كمان. يا جماعة ما تلتفتوش للكلام ده، قدامنا هدف نمشي ورا الهدف، معتدل مارش، ملناش دعوة بكل اللي بيكتب وكل اللي بيتقال. احنا في زمن اللي يعمل حاجة يعملها بما لا يؤذي الآخرين، هي دي الحرية اللي أفهمها، وهي دي حقوق الإنسان اللي أفهمها. اللي عايز يسجد، اللي عايز يقرأ الفتحة، محدش ضرب حد بالكرباج وقال له اقرأ الفتحة بالعافية ولا اسجد بالعافية، ده قرار شخصي، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بدل ما أذنيش. نخش بقى على أوروبا يا جماعة، شيء لا يصدقه عقل. هما طبعا يعيني زاوية البشرة البيضاء والأجواء اللي هي بيتساقط فيها التلج وتزحلق على الجليد وأمطار وبرودة، طبعا عندهم حالة بقى نفسية رهيبة، الدنيا حر جدا بالنسبة لهم، درجة الحرارة 40 وأحيانا فوق 40. انتوا متصورين هناك ده حالة طوارئ، احنا ده احنا أبطال العالم، ده احنا درجة الحرارة بتبقى 50 معادي ومكملين وماشيين ونازلين ورايحين وجايين. انما هم بالنسبة لهم طبعا طبيعتهم، طبيعة اجسامهم، التعود كمان بالنسبة لهم الاربعين هم فوق ده ناس بتموت، ناس وطوارئ واجهاد حراري. ويعني انا عايز اقول لكم 212 حالة موت في اسبانيا و18 في فرنسا، ده عشان درجة الحرارة 40 او فوق شوية. طبعا في اسبانيا عندهم تكييفات عادي بيتعاملوا عادي، ما فرنسا لا بقى، فرنسا اصل الوجهه، اصل البيت ده يعتبر من الاثار، اصل البيت ده قديم وهيشوه المنظر، وطبعا لان عمر الحرامه كانت بترتفع كده فمش مضطرين، وبيعتبروا ان اي مبنى قديم ومبنى اثري يتم التعامل معاه بمنتهى الحرص. برافو عليهم طبعا، يعني انا مش بنتقد ده، لكن الحقيقه هو المفروض كل دول العالم كده، اي اثار، اي مكان قديم، بيت قديم، طوبه قديمه، اي حاجه بيعملوها بمنتهى الاحترام. لكن ده ادى طبعا ان هم اساسا ما عندهمش تكييفات، ف يعني وبيتخانقوا بقى دلوقتي على التكييفات. شفت فيديو قاعدين بيضربوا بعض وداخلين يشتروا تكييفات، يبدو ان العدد كان محدود فالناس بتجري وبيزقوا بعض، وكانوا عاملين خصم تقريبا. فايه شوف السلوك البشري، يعني لحظه الخطر احيانا بيفقد الانسان كل ما له علاقه بالنظام، بالسيستم اللي اتحط فيه واحترمه، بينتهي هذا الاحترام في احساسه بالخطر واحساس الانا، لا انا اللي عايز التكييف الاول، لا انا اللي عايز ده الاول، وبالتالي بتطلع كل مكنونات النفس البشريه في هذه اللحظه مهما اخضعتها بالتدريب للانصياع والانقياد والالتزام. ساعه الخطر بتظهر الانا، وده بيبان جدا او بان جدا في موضوع فرنسا والتكييفات اللي بتتباع اول في لحظات الازمات عموما. فرنسا مرعوبة على المفاعلين النوويين اللي عندها، لأنه طبعا في حالة طوارئ، لأن ارتفاع درجة حرارة المية في الأنهار اللي مستخدمة عشان التبريد في المفاعلات، فالموضوع بقى أعقد كمان من أن الناس حرانة وعايزة مية وعايزة تكييف، لا كمان في مفاعلات نووية ممكن تتحط في دائرة الخطر. الحر بقى زحف ووصل لبولندا وكرواتيا، ناس متأهبة، يعني الحر بقى هو العدو الأوحد اللي احنا يعني بنقول اف وبس وخلاص ونكمل، يعني ما عندناش احنا مشاكل يعني الحمد لله يا رب. وألمانيا بقى متأهبة لمسألة درجة الحرارة. بيقولوا بقى علماء بقى في المنظمة بيتكلموا في الأرصاد الجوية، بيقولوا بقى في انبعاثات غازات دفينة رفعت حرارة الكوكب 1.4 درجة مئوية، دخل انه اوروبا اللي هي القارة الاكثر او الاسرع احترارا في العالم، و45% من المدن في اوروبا بقى فيه مستويات قياسية من الاجهاد الحراري والخطير الشهر ده. وما زلنا في الفواجع يعني. طبعا هي درجة الحرارة هي فاجعة بالنسبة لهم يعني، اللي احنا زي ما اقول لكم بنتعامل يعني، بنعرف نتعامل مع القصة واجسامنا متعودة وطبيعتنا كمان ان احنا متعودين على ده. الزلزال بتاع فنزويلا الحقيقة يعني مشاهد إنسانية فعلا صعبة جدا جدا جدا، زلزال عنيف جدا جدا، 7.2 و7.5 يعني، وغير بقى التوابع بتاعته بقى 4.9، الساحل الشمالي في فنزويلا تقريبا دمار كامل شامل. فيديوهات يا عيني الناس معلقين طبعا كاميرات جوه بيوتها او في الشوارع، شفنا فيديوهات كتيره جدا الناس ازاي الاسر وازاي الاطفال بياخدوهم ويجروا بيهم ومناظر الناس وهي بتجري من قدام العمارات، واول ما يخرجوا اخر واحد ما يلحقش فالعماره تتطربق على دماغه، يعني لقطات انسانيه شديده الصعوبه. تقريبا 920 حد مات في الزلزال، لكن كمان اللي بيموت الله يرحمه، إنما كمان بقى المصابين بأرقام رهيبة، 3360 يعني قرب 3400 شخص مصاب، وجروح بقى متفاوتة كبيرة متوسطة بسيطة. وكمان يعني الأمم المتحدة بتقول إن في 50,000 مفقود، يعني في ناس ماتت وتعرف لقوا الجثة، وفي ناس اتعورت وقدروا ياخدوهم يتعالجوا، لكن كمان يعني تقريبا في 50,000 شخص الحقيقة مش عارفين هما فين حتى هذه اللحظة. بالتأكيد في أعداد كبيرة جدا منهم هتكون تحت الأنقاض، بيقولوا ممكن يوصل الضحايا 10,000. حالة طوارئ طبعا أكيد في البلد، الرئيسة الفنزويلية الجديدة اللي هي ديلسي المفروض إن هي يعني رفعت حالة الطوارئ. المطار بتاعهم اللي هو مطار كاراكاس الدولي تقريبا برضو اخطار رهيبة جدا وتصدعات جامدة جدا، اتقفل بالكامل يعني، لا حد هيسافر من المطار ولا حد هيرجع. يعني امريكا طبعا دفعت تقريبا قالت هتدفع $150 مليون كدعم، والجيش طبعا بوجه بقى مروح لي وجه بقى أن يبقى فيه مساعدات لوجستية وسفن حربية. قطر بتساعد، فرق إنقاذ، تركيا، إيطاليا، كولومبيا، المكسيك، تشيلي، أسبانيا، كل الدول دي بتساهم في أن هي يعني دعم لوجستي علشان إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فحقيقة زلزال جامد جدا جدا جدا، ربنا يعينهم يعني. الظواهر الطبيعية دي الحقيقة غضب، بيقولوا ده غضب الطبيعة يعني، ربنا يكفينا الشر، شيء يعني فجائي ومدمر ولحظة قاسية جدا. ناس بتشوف عمارات بتهد فوق دماغها، عربيات الأرض بتبلعها، يعني اللهم كفينا الشر فعلا، يعني شيء قاسي جدا جدا جدا. بريطانيا مش مسألة حر وبس، لكن كمان برضو وضع سياسي ساخن جدا وحر جدا. يعني رئيس الوزراء ستارمر استقال يعني خلال عقد واحد سبع واحد يعني بيستقيل، قاعد بقى هو بيصرف أعمال قائم بعمل رئيس وزراء عشان يضمن ان السلطة تنتقل لحد ما ينتخبه زعيم جديد للحزب ويبقى فيه رئيس جمهورية سبتمبر اللي جاي. يعني من دلوقتي لسبتمبر هو ما بيصرف أعمال، لأنه مش معقول يسيبه فراغ في السلطة. ستارمر على فكرة يا جماعة بقاله سنتين بس يعني، إنما واضح إن كان في أزمات كتيرة جدا بتواجهه. يعني حزب العمال اللي هو بينتمي ليه بقى فيه ليهم خسائر كتيرة جدا في الانتخابات المحلية زي ويلز واسكتلندا، وأحزاب اليسار وحزب الإصلاح عمالين في تصاعد كامل. ستارمر بقى يعني واجه غضب من حزبه نفسه، لأنه هو كمان ابتدى يقلص الإعانات بتاعه ذوي الاحتياجات الخاصة، وأزمات سياسية بقى. أنه مثلا هقول لكم لو تفتكروا أنه هو عين سفير لبريطانيا في واشنطن، يعني والسفير ده طلع أن ليه طبعا حاجات مش لائقة أبدا أبدا، وإنه كان له علاقة بجيفري إبستين. لو تفتكروا جيفري إبستين اللي هو قالوا ده مات في السجن، اللي عنده جزيرة مسمينها جزيرة الشيطان، اللي نخبة العالم بتروح عنده، وإن قالوا إن فيه ممارسات غير أخلاقية، وإنه صفوة المجتمع السياسي والاقتصادي في العالم من رواد هذه الجزيرة. لكن طبعا في هذه اللحظة لما قامت حرب إيران خمدت الوثائق والمستندات، لكن الترطيش اللي طلعت احنا عارفين كويس قوي ايه اللي كان بيحصل جوه. يعني بريطانيا برضو ما هياش في أفضل أحوالها. أمريكا ضربت إيران يا جماعة، برضو نوصل لحد إيران وترامب. وترامب بقى برضو قال على تروث سوشيال بأن إيران ارتكبت انتهاك صارخ، وإن هم يعني أطلقت النار ومسيرات في مضيق هرمز، وقال إن هم أسقطوا 3 منهم. يعني أنا مش عارفة هدنة إيه اللي الناس تضرب وبعدين تروح تتفاوض وبعدين يهددوا بعض وبعدين يضربوا بعض وبعدين يقعدوا يتفاوضوا. يعني الحقيقة الناس بقينا ما بنش عارفين نتابع ومش عايزين نتابع ما نشوف أخرتها إيه معاهم. الحقيقة طول النهار يقولوا إحنا خلاص وهنجبر إيران إن هي تكون ما عندهاش أي سلاح نووي، وإن هي هتطلع المواد المخصبة المدفونة في الجبال بالتنسيق مع وكالة الطاقة الذرية. لكن طول الوقت بنسمع التصريح ده، لكن الحقيقة ما بيحصلش حاجة خالص. الحقيقة ترامب برضو بطل العالم في التصريحات وفي الحاجات، في كل حاجة وعكسها. يعني أنا مش عارفة برضو هو ماله ومال يعني جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا جميلة الجميلات فيرجينيا، ولا نسميها جورجيا جميلة الجميلات، راح تاني هاجمها وسخر منها وقعد يقول كلام برضو فيه سخرية منها وهي بترد عليه. يعني أنا مش عارفة برضو إيه، يعني إحنا إيه ده؟ إيه يا جماعة ده؟ إيه اللي إحنا كنا بنبص بانبهار لهؤلاء الزعماء؟ يعني دول بقى صفوة هذه المجتمعات المتحضرة الجميلة العظيمة اللي إحنا بنعتبرهم يعني إيه ده؟ في العلم وفي الثقافة وفي الأداء و و و لكن هم خلاص التابوهات كلها عمالة تنهار قصاد عينينا، وإحنا الحقيقة مبقاش عندنا معايير، مبقاش في معايير. بنحيي بقى في الآخر خالص، بنحيي قواتنا المسلحة المصرية. الحقيقة البيانات بتاعة المتحدث العسكري يعني أنه إزاي الحملة المهمة لقواتنا المسلحة، البؤر الإجرامية والأنشطة غير المشروعة في التنقيب على الجبل الجبال والتنقيب عن الذهب والحاجات دي كلها، تهديد للأمن القومي، تهديد لموارد مصر الاقتصادية. تخيلوا ان هم الحملة دي ضبطت 96 قطعة سلاح مختلفة وزخائر 3600 قطعة مخدرات، 351 طن مخدرات و750 ألف قرص مخدر. ايه ده ايه ده؟ يعني شيء غريب جدا. وغير بقى 500 ألف قروصة سجاير وكميات من البضايع وتنقيب عن الذهب عشوائي وعربيات 500 عربية. الحقيقة حرس الحدود قام بدور مهم جدا بالتعاون طبعا مع قوات مسلحة كلها. وقفوا 1115 حالة تسلل، يعني تقريبا 100 ألف شخص الحقيقة يعني تم ضبطهم بعربياتهم بكده، رقم رهيب. بنحيي قواتنا المسلحة المصرية، حماية حدود مصر وأمنها القومي أمنها الاقتصادي. نرفع الأذان ونرجع نكمل معاكم في ماذا ولماذا.
1: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
3: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟ لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبع، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: صفصوفة صفصيفو.
2: نعم
3: حبيبتي.
2: ايه
3: كنت عاوزاكي في موضوع مهم جدا جدا خالص مالس
2: جدا.
3: اه
2: ايه انت تعبانة؟
3: ايه
2: تعبانة يا حتما.
3: ايه
2: قولي لي مالك، انت دايخة؟ شايفاني كده كويس؟
3: اه امال. بصي بقى يا صفصيف، سمعت كلمه وعاوزه افهمها. حكم انت عارفه ان انا فهامه.
2: اه طبعا.
3: يعني ايه الكد والسعايه؟
2: طب وسمعتيها فين الجمله دي يا حتمان؟
3: سمعتها في التلفزيون يا صفصيفو. كان في شيخ بيتكلم عن حقوق الزوجه، قال ايه بقى؟ الحق الكد والسعايه.
2: شوفي يا ستي، الكد والسعاية كلمتين معناهم واحد تقريبا، يعني العمل والسعي، وده حق للزوجة اللي بتشارك أو بتساهم مع جوزها في نشاطه، تبيع ذهبها مثلا، تديله فلوس، ده من حقها بعد الطلاق أو الوفاة إنها تاخد نصيبها من تجارته.
3: بعد الوفاة بقى لما يموت. طب حلو حلو حلو، يبقى لازم بقى قاعدة بيني وبين حموت.
4: ما تسكتلهوش يا حتمان. خدي حقك منه أول بأول. زي ما أنا عملت مع شكيب طول 80 سنة اللي أنا عشتهم معاه.
3: أنت شايفة كده حاجة
4: وأكتر من كده.
2: ربنا يستر.
5: يا ابني وانت خايف من ايه؟ ايه اللي يخوفك من الكد والسعاية دي؟
6: بقولك سمعت صفصف وهي بتشرح لحتما حق الزوجة في مراز زوجها او نص ثروته اللي جمعها من تجارة او من مشروع في حتة الطلاق.
5: طب انت حلتك حاجة؟
6: لا.
5: فاتح مشروع؟
6: برضو لا.
5: ناوي تطلع حتما؟
6: انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. برضو لا.
5: امال وجع دماغي ليه يا بني ادم؟
4: اسمع يا حمودة، خد مني كلمتين وحطهم حلقة في ودنك.
5: اسمع كلام الست الخبرة دي، الست دي واعية، دي بقالها في الكوكب كتير قوي قبل ما يخترعوا الكوكب.
4: حرص ولا تخون، وحافظ على فلوسك، واوعى تخلي حد يشاركك فيها حتى لو مراتك.
6: روح يا شيخة، إلهي يشوفك قاعدة في الكوشة يا رب.
4: يا رب يا رب. وحرص انت كمان من صفصف يا حاتم.
5: ايه؟ حتى قريبتك بتبيعيها؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: انتي متأكدة من كلامك ده يا طنط؟
4: ايوه يا صفصف، سمعت حاتم وحموت وهم بيتفقوا انهم يحرصوا على فلوسهم.
3: حلو، يبقى ساعتهم قربت.
2: ساعتهم ايه؟ ما كل واحد فيهم لابس ساعته في ايده.
3: صفصيفو يا طيبة، انت دايما على نياتك كده.
2: ايه؟
3: اسمعي حبيبتي. ودعي حاتم وبالمرة حموت.
2: ايه؟ هتعملي ايه يا مجنونة؟ هتضري اخوكي وجوزك؟
3: انا قصادي الجنيه ضر اقرب الناس ليا لمؤاخذة، حتى لو كانت طنطة اشكنزة.
4: مرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا.
6: بقولك يا ابن عمي.
5: نعم.
6: ما شفتش حتما هي راحت فين؟ هي وصفصف.
5: وانا مالي يا جدع انت؟ انا مالي؟ شايفني مخبر من بتوع زمان وماسك جورنال مخروم براقب بيه الخلق؟
4: انا بقى ماسكه الجورنال المخروم وعارفه صفصف وحتمان راحوا فين.
6: راحوا فين؟
4: عند واحد كده اسمه محامي. الوحشين الظلمه عايزين ياخدوا منكم يا طيبين فلوسكم.
2: تعالي يا ستي اتفضلي، ادي اخره اللي يمشي ورا كلامك. مفيش قانون للكد والسعاية
3: ولا جوازات نحلتهم حاجة. بس انا ماليش دعوه يا صفصيفه، انا ما كنتش اعرف ان المشوار هيجي على فشوش.
5: مشوار ايه بقى اللي جه على فشوش؟ مشوار المحامي مش كده؟
2: حاتم حاتم انا ماليش دعوه.
6: يبقى انت يا حاتم انت اللي عايزه تلهفي ثروتي وابعدياتي.
3: يا عم اسكت انت حيلتك حاجه، انا كمان ماليش دعوه.
5: امال مين اللي له دعوه بقى؟ مين اللي وزكوا تعملوا العمله المهببه دي؟
2: طنط اشكي ناز يا حاتم هي اللي قالت لنا نروح لمحامي وندور على حقنا.
6: غريبه، هي برضو نفسها اللي خلتنا نحرس منكم وما نأتمنكوش على حاجه.
5: كل ده يطلع منك انت يا هروبه، وقعت الدنيا كلها في بعضيها.
4: انا انتم مين اصلا؟ انا فين؟ الزهر الزهايمر رجع لي تاني.
3: طنط يا اشكنازه يا خباصه.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمه

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: سعيد هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع مازن سامي.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أكد أن بناء سيادة رقمية عربية حقيقية أصبح استحقاقا استراتيجيا تفرضه التحولات الدولية المتسارعة، داعيا إلى صياغة رؤية برلمانية عربية تقود إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السبراني، ويؤسس لبنية تحتية رقمية عربية متكاملة تقلل الاعتماد على الخارج. جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل السيدة أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الوثيقة التي تجمع مصر والأمم المتحدة، مؤكدا دعم مصر الثابت للمنظومة الدولية متعددة الأطراف والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول سلجوق بركدار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات. كما ترأس رئيسا أركان البلدين الجلسة الختامية للاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري المصرية التركية. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام مسيرات إيرانية باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. البحرية الأمريكية أعلنت توسيع ممر ملاحي في مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية بما يتيح حركة المرور في الاتجاهين سواء للسفن المغادرة أو القادمة. وفي المقابل شددت إيران على ضرورة التزام السفن الممر عبر المضيق بتعليماتها ملوحة بفرض رسوم على عبور الممر المائي الاستراتيجي والذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط و5 إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم. مناطق في جنوب لبنان شهدت تصعيدا ميدانيا من الاحتلال الإسرائيلي حيث نفذ عمليات توغل في عدد من القرى، وشهد قضاء نبطية غارة لمسيرة إسرائيلية دون معلومات عن وقوع إصابات. اقتصاديا، ضمن سلسلة البيانات التوضيحية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، استعرض المركز جهود تطوير قطاع البترول لافتا إلى أن نجاح القطاع في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة ولشركات عالمية بما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع البترول المصري. ورياضيا، ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بمونديال 2026 تقام في 12 من منتصف الليل لمباراتا كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب.
2: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90 90.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: علم.
1: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية وكلها كم يوم ونحتفل بذكرى 30 يونيو من ذكرى عظيمة في تاريخ مصر المعاصر. 13 سنة عدت على 30 يونيو. اللي كان لسه مولود أياميها، يعني معناها إن دلوقتي بقى عنده 13 سنة ما حضرش ما شافش ما عرفش، ده غير برضو اللي كان عنده 3 سنين و4 سنين و5 سنين و7 و8. يعني حتى بنقول إنه شبابنا أو أطفالنا والمراهقين وفي بدايات الشباب الحقيقة ما عصروش هذه المرحلة. في نفس الوقت احنا واحنا بنحتفل لازم ناخد بالنا من حاجة، ان الاخوان لسه شغالين على السوشيال ميديا. صحيح التنظيم كتنظيم انتهى، لكن لسه بيروجوا لافكار في حالة من دايما اللي هي بنقول عليها السخرية من الوطن. السخرية أغنية جميلة زي مصر بتعمليها ازاي، نبتدي نشوفها على مشاهد غريبة ومشاهد مريبة بس ما بتعبرش عن مصر. نبص نلاقي احساس المظلومية، ان يعمقوا جواك احساس انك مظلوم، الطالب مظلوم مع اهله، مظلوم مع ابوه، مظلوم مع امه، حدش فاهمه، مظلوم مع مدرسه، فتنه معابد اليهود، كنايس، الهجوم على الشيعة. هات من الشخصيات الايجابيه زي مثلا محمد صلاح. محمد صلاح ده ايقونه يا جماعه، لكن لا، لازم نبص له على الهفوه وعلى الكلمه وعلى الحركه، ونبتدي نتكلم على انه ولا حاجه. يعني يبصوا فتنه خصومه مع المجتمع دايما. يعني انا عايزه اعرف ده مرصود، يعني الباحثين في مجال الشؤون الجماعات المتطرفه ده مرصود، وايه كمان ممكن يضيفوه لينا وايه الحل؟ معايا الاستاذ الكاتب الصحفي الكبير استاذ منير اديب، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفه. مساء الخير يا استاذ منير، وكل سنه وحضرتك طيب.
2: مساء الخير يا دكتوره نائله، وكل عام وانت بخير وكل المستمعين الكرام.
1: هل يا استاذ منير التنظيم انتهى وبقاياه بيستخدموا السوشيال ميديا في الحاجات اللي انا قلتها؟
2: والله انا تقديراتي يا دكتورة ان التنظيم الان بلغ من العمر عتية. عمر التنظيم الان 98 عام، لم يبقى الا عامين قادمين ليبلغ 100 الاولى والاخيرة من عمر التنظيم. بعدها سوف يصبح التنظيم مجرد سطر في كتب التاريخ. حضرتك لما تتكلمي عنه زي ما بتتكلمي عن الخوارج اللي ظهروا في فترات زمنية سابقة. لو أن الاستدراج بقى هنا، لو أن الدولة بأجهدتها بمؤسساتها استمرت على هذه المواجهة لهذا التنظيم منذ 13 عاما. الثورة المصرية في 30 يونيو صنعت حياة كثيرة، وأنا تقديري أن الشيء الملهم في هذه الثورة ليس في استعادة الدولة، وإن كان استعادة الدولة هدف عظيم نجحت الثورة في تحقيقه، ولكن هناك هدف عظيم آخر ربما يأتي في المقابل، هو تفكيك هذا التنظيم وتفكيك أفكار المؤسسة. طب ليه أنا بقول الحتة الأخيرة دي؟ لأن التنظيم ده لا يهدد الأمن القومي المصري وفقط، وإنما يهدد الأمن القوم العربي وأمن الإقليم وأمن وسلامة العالم بأكمله. أنت تتحدثين عن تنظيم عابر للحدود والقارات، وده اللي بيترجم الكلام اللي قاله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما خرج وقال وهو كلام سمعه كل المصريين بل سمعه العالم بأكمله، بأن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم. وهذا يبدو شيء ملهم لهذه الثورة. أنا في تقدير اختصارا وتركيزا أن هذا التنظيم لو أننا استمرينا على المواجهة الأمنية والعسكرية والفكرية اللي بدأناها من 13 سنة، فأعتقد خلال عامين سوف نحتفل ليس بذكرى هذه الثورة الذكرى 15 بعد سنتين، وإنما بذكرى هذه الثورة وبذكرى تفكيك هذا التنظيم المتطرف الذي سوف يصبح كما ذكرت وقدمت لذلك سطر في كتب التاريخ.
1: طب أستاذ منير، يعني إحنا كتنظيم هل نقدر نفرق بين التنظيم كتنظيم وبين أعضاء هذا التنظيم اللي هم مش كوادر ولا قيادات ولا اللي ما زي ما حضرتك قلت عابرين للحدود، يعني موجودين في دول 82 دولة تقريبا على مستوى العالم، دول نشاطاتهم على السوشيال ميديا هل يمكن رصدها؟ وهل هم بيتصرفوا في إطار تنظيمي ولا في إطار كراهية شديدة لكل ما هو ناجح، لكل ما هو يؤدي إلى الفتنة، وبيشتغلوا بشكل أفراد عادي جدا في حالة نقمة؟ يعني مين اللي بيزرع هذه الفتن وبيطلع الإشاعات؟ يعني أقول لحضرتك مثال، مثلا مين اللجان اللي بتقعد تشتم في المغاربة على أنهم مصريين، وبعدين برضو لجان في المغرب تشتم المصريين على أنهم مغاربة؟ إحداث الفتنة، هدم كل ما هو جميل، الرموز الناجحة إزاي بيتم شيطنتها وإزاي بيتم إهانتها، مين اللي بيعمل ده؟
2: لا شك أن الإخوان وغيرها من تنظيمات العنف والتطرف. بس في نقطة تبدو مهمة، ودي أنا في تقديراتي الخاصة يا دكتورة، علو صوت الإخوان على السوشيال ميديا لا يعني أن التنظيم ما زال موجودا وقويا وقادرا.
1: أنا بقول كأفراد منتمين
2: طبعا يعني. طبعا بكل تأكيد لا يعني قوة التنظيم. ده بالضبط عامل زي يا دكتورة الشخص الذي أدين من محكمة وصدر عليه حكم والآن يقف على المغسلة لينفذ فيه حكم الإعدام. إذن هو شخص ضعيف مهزوم منكسر، ولكن قبل تنفيذ الحكم بثلاثين ثانية صوته علي وأخذ يهزو بالكلام. هذا ليس دليل قوة وإنما دليل ضعف. ما يفعله الإخوان هو دليل ضعف. تم مواجهة التنظيم بقوة كبيرة وساحقة من قبل أجهزة الأمن المصرية، وتم تفكيك أغلب الأفكار المؤسسة لهذا التنظيم من أغلب المؤسسات المصرية، سواء المؤسسة الدينية أو التعليمية أو الثقافية أو الإعلامية. ويمكن البرنامج بتاع حضرتك شاهد عيان على دور كبير قام به الإعلام في زرع الوعي وفي تفكيك الأفكار المؤسسة لهذا التنظيم. طب ليه إحنا أمام هذه الجهود بشوف التنظيم صوته عالي على السوشيال؟ هذا دليل ضعف وانكسار وهزيمة. والتنظيم الآن في مرحلة ضعف شديد، هو مش في مرحلة كمون، هو في مرحلة علو الصوت الذي يشبه الصوت الذي يخرج من هذا الشخص الذي صدر عليه حكما بالإعدام. هو الآن بعد 30 ثانية سوف ينفذ فيه هذا الحكم ويقف على مقصلة تنفيذ الحكم. ولذلك ده لا يرهبنا ولا يقلقنا. أكثر شيء المفروض نزرعه لدى الناس هو فكرة الوعي، فكرة إن احنا نستمر في هذه المواجهة على الأقل
1: الفكرية.
2: مدة عامين طبعا، وجزء من المواجهة الفكرية الدور اللي حضرتك بتقومي بيه دلوقتي والحوار اللي بيني وبين حضرتك ده، وهذا هو جزء من المواجهة الفكرية اللي بنحاول نوضح فيه الأفكار ونعريها كما هي دون أي جوازب ودون أي شيء يقلل من الفكرة أو يعلي من هذه الفكرة. احنا بس بنحاول نطلع الناس على تفاصيل هذه الفكرة بهذه الصورة. ده بيسمى جزء من المواجهة الفكرية. المواجهة الفكرية بس مش علماءنا الأجلاء في المؤسسات الدينية يقوموا بتصويب وتجديد الخطاب الديني، الإعلام بيقوم بدور، ولعل الإعلام قام بدور عظيم وكبير على مدار 13 سنة. لو أننا استمرينا في هذا الدور عامين قادمين أعتقد سوف يصبح هذا التنظيم سطرا في كتب التاريخ. وخليني هنا ولعلي أختم بهذه العبارة يا دكتورة، وإحنا في 2014 و13 و15 كنا بنشوف إيه بشمال سيناء. هل حضرتك بتسمعي عن أي شيء يفعله هذا التنظيم أو غيره بما يهدد أمن واستقرار الجزء الشمالي من سيناء؟ خالص، انتهى الإرهاب تماما. دكتورة نائلة، كنا نسمع في 2014 و15 و16 عن جماعات، أضرب لك مثال، جماعة تسمى أجناد مصر، ما عنها دلوقتي؟ انتهت هذه الجماعة عن بكرة أبيها. تم إلقاء القبض على كل أعضاء التنظيم. كنت تسمع عن جماعة تسمى أنصار الشريعة ونفذوا كذا عملية في أكثر من محافظة منهم محافظة الشرقية. تم إلقاء القبض على كل أعضاء الجماعة.
1: جماعة ولاية سيناء.
2: طبعا ولاية سيناء اللي أنا قدمت بيها ما عادش بيقوموا بأي شيء في سيناء. هذا يعني أننا لدينا في مصر أجهزة أمنية قادرة على تفكيك هذه التنظيمات. ولذلك هذه العبارة عبارة عظيمة جدا، أن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب تجربة كبيرة وعظيمة، لابد أن تعمم ويتم استنساخ هذه التجربة، لابد أن تأخذها الأمم المتحدة لتعطي هذه التجربة ولتعممها على كل دول العالم. يعني أيها العالم الذي يعاني من انتشار الإرهاب سواء في أوروبا ولا أفريقيا أو حتى دول في آسيا، استفيدوا من التجربة المصرية. والتجربة المصرية يا دكتورة لم تبدأ من عام 2013، احنا عندنا تجربة بدأت من تسعينيات القرن الماضي.
1: صحيح.
2: ولو تتذكري معايا الجماعة الإسلامية المسلحة، تنظيم الجهاد، جماعة التكفير والهجرة،
1: الصعيد كان متبهدل. الصعيد
2: متبهدل.
1: كان متبهدل. الشرطة كمان كان قدمت شهداء كتير جدا في الفترة دي، يعني على إيد التنظيمات الإرهابية.
2: أجهزة الأمن قامت بدورين عظيمين، أولا فككت هذه التنظيمات وحيادتها تماما، وقامت بدور تاني أعظم من هذا الدور، انه الافراد بقى اللي حضرتك بتتكلم عنهم الافراد العاديين داخل هذه التنظيمات نجحت في تغيير مفاهيم هؤلاء الافكار، نجحت في عمل مراجعات فكريه وفقهيه لهؤلاء الافراد فاصبحوا، وهنا انا بتكلم على افراد مش على القيادات المتطرفه التي انقلبوا على هذه الافكار، الافراد اصبحوا اشخاصا طبيعيين في هذا المجتمع، وده عمل عظيم يا دكتورة.
1: أستاذ منير، يعني طب إمتى اللي هربوا برا البلد، يعني اللي هربوا برا مصر وأقاموا بقى في شتى بقاع الأرض من المتعاطفين والمنضمين لهذا التنظيم اللي هما بيشتغلوا على السوشيال ميديا بحرقة الحقيقة، يعني إمتى نقدر، يعني إمتى هيتوقفوا عن ده وإمتى هيعلوا من مصلحة البلد ومصلحة الوطن؟
2: هؤلاء لن يتوقف. الشيطان لن يذهب عن هذه الدنيا، سوف يبقى في هذه الدنيا طالما بقيت الدنيا. التطرف لن ينتهي، التطرف موجود في كل مكان، بس هي الفكرة في أن أنا أحيد هذا التطرف إزاي. أنا لما أبقى شايف كنيسين وصاد وعين ده متطرف، فأنا ما براهنش على تغيير أفكاره، أنا براهن على حاجتين، على تحييده إنه ما يقدرش ينفذ أي عملية وبقى رصده.
1: لا، أصل الأفكار هي مش لازم الإرهاب يكون عمليات مسلحة، عمليات دموية، ما أحيانا الأفكار بتكون أخطر. يعني إحنا بنحمي، بنقول إن إحنا عندنا شباب ما شافش 30 يونيو، عندنا يعني أو كانوا أطفال وفي تولدوا بقى عندهم 13 سنة ما يعرفوش، يعني ما يعرفوش حاجة عن ده، فلازم تكون في عملية توعية مستمرة يا أستاذ منير. يعني ما ينفعش نتوقف في لحظة ونتصور انه احنا في امان فكري، احنا في امان على المستوى العادي، بنروح وبنيجي والحمد لله، ما فيش تفجيرات، ما فيش اعمال مسلحه، لكن الافكار ازاي نحمي بقى، ازاي نحمي هؤلاء الشباب، نحمي الاطفال، نحمي الناس اللي في سن المراهقه اللي قاعدين على السوشيال ميديا على طول، اللي ممكن يتاثروا بهذا الخطاب المتطرف بشكل او باخر، أو يعني بيورطوهم مشاعريا ضد البلد، ضد الناس الناجحة، زي ما بقولك زي محمد صلاح مثلا. يعني ده يعني ملاحظ ولا مش ملاحظ؟
2: طبعا هو ملاحظ يا دكتورة، وأعتقد أنه تم العمل على مؤسسات كتيرة. أعتقد المؤسسة التعليمية قامت وما زالت وسوف تقوم بأدوار فيما يتعلق بمواجهة ما يمكن أن نسميه الإرهاب المحتمل، اللي هو الشخص الذي يحمل بعض بذور التطرف، لأنه ساعات بيبقى طالب صغير هو مش فاهم، جات له شوية معلومات عبر الإنترنت وعبر بعض المنصات بيلمحها الأستاذ بتاعه، المنهج التعليمي الذي تم تغييره أكثر من مرة بيحاول يعالج مثل هذه الأفكار في بدايتها. المؤسسة التعليمية قامت، المؤسسة الثقافية قامت بتقديم وتجديد خطاب ثقافي يبدو كان مختلفا عما كان من قبل، والمؤسسة الدينية بكل أفرعها وأشكالها، الأزهر الشريف، الأوقاف، الإفتاء، وأنا بعتقد أن المؤسسة الإعلامية تبدو في مقدمة كل هذه المؤسسات. الإعلاميين الوطنيين اللي قاموا وما زالوا بيقوموا بدور، سواء حضرتك أو غيرك من عشرات ومئات الإعلاميين اللي طول الوقت بيصدحوا بأصواتهم من أجل نشر الوعي في هذا المجتمع. ولذلك خلي كده 15 واحد يطلعوا كده ينادوا مش عارف إيه ولا يعملوا، مين اللي هيواجههم؟ والله ما هيقرب ليهم أمين شرطة، المجتمع هو اللي هيقابلهم. ليه؟ لأنه أصبح المجتمع مسلح ولكن بالأفكار بالوعي اللي زرع على مدار 13 سنة سنة من خلال الإعلام ومن خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية. ولذلك أنا في ظني أنا مطمئن ده عامل بالضبط زي المريض اللي كان عنده وجع وألم وتعبان من كذا حاجة، فالدكتور وضع خطة للعلاج إن هو يقوي جهاز المناعة، فجاي له المريض بيقول له روح توكل على الله. طب يا ابني الحلال، انت المناعة بتاعتك زي الفل، مناعة المجتمع باتت أقوى مما كانت عليه. هذا لا يعني التخاذل، لا يعني
1: نخلي السلاح صحيح يعني اللي هو السلاح الفكري يعني يسلح المواجهة العقلية الفكرية من خلال زي ما حك قلت الإعلام والدراما والأزهر والأوقاف والمدرسة. يعني لازم دايما نبقى متيقظين ومستيقظين، لأنه الفكرة المتطرفة هي بنسبة رصاصة في قلب المجتمع. يعني الحقيقة التفرقة بين المسيحي والمسلم، التفرقة بين المسلمين نفسهم وبعد تكفير المجتمع، كل الكلام ده هي بمثابة يعني كوارث يعني فكرية. سؤالي الأخير، ولو أنه يبدو سؤال ساذج لكن بما أن حضرتك يعني قريب من عقليات هؤلاء، هو سؤال بس جاي بمناسبة كاس العالم ومناسبة المنتخب، هي نازي بتكره محمد صلاح ليه؟
2: والله يا دكتورة هم بيكرهوا مصر، فلما تيجي تقولي لي هم ليه بيكرهوا سين وصاد من الناس اللي ناجحة في مصر، فأقول لك طبيعي ان هم بيكرهوا مصر، فطبيعي بيكرهوا كل شخص في هذه الدولة
1: يحمل جنسية الدولة دي وبينجح ومش إخوان طبعا. ومش إخوان
2: طبعا، هو ينتمي إلى الدولة، ينتمي إلى هوية هذا الوطن. محمد صلاح ده بيفكرك بمصر بهويتها،
1: بالشخصية الوسطية الجميلة اللي بتقيم الصلوات وفي نفس الوقت منفتح على العالم ومنفتح على ثقافة العالم، اللي هو المصري الطبيعي اللي احنا كلنا يعني بنحمل نفس الشخصية يعني.
2: ولذلك يا دكتورة أنا لما مرات أدخل على منصات ألاقي سين وصاد من هؤلاء بيشتم سين وصاد من الشخصيات الناجحة أو من رموز الدولة، أنا لا أندهش، لأنه هذا يبدو شيئا طبيعيا، هؤلاء متطرفون فطبيعي أن يفعلوا ذلك. طب لما لا أحد يشتمني وينتهك عرضي، أنا لا أندهش، أرفض ذلك، أفهمه ولا أتفهمه. ليه؟ لأن هؤلاء متطرفون، ده هو بيحمل السلاح ويسعى إلى تصفيتي، طب هو بيعمل ده معنويا، طب ما هو ده طبيعي لأنه شخص متطرف، فطبيعي يعني يبقى لديهم كره من محمد صلاح ولديهم كره من انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. أيوة. بس انا مش عاوز افتح موضوع على موضوع ده، هناك من كان يؤيد ايران امام المنتخب المصري، هؤلاء الذين نجحت ايران في اختطاف عقولهم، هؤلاء الذين يدعون انهم اسلامويين او قوميين ويسار يرون أن إيران تقف أمام أمريكا وإسرائيل، وبالتالي إيران التي قامت بالاعتداء على 6 دول عربية منهم 4 دول خليجية. يا جماعة
1: إيران التي في خاطري وفي دمي، مش كده غير الأغنية
2: كانوا بيدعموها في المباراة،
1: يا نهار أبيض
2: ولديهم اضطراب مشاعر، وده كانوا بيكتبوهم على المنصات،
1: يا نهار أبيض يشجعوا أي دولة في العالم ضد مصر أي ما كانت. ده ايه ده؟ ده ايه كم الـ الـ الـ الـ غياب الوعي؟
2: كم التطرف
1: غياب الوعي والبصر والبصيرة والقلب. عموما يعني سيكولوجية هذه الجماعات وسيكولوجية بعض الناس المتطرفة فكريا دي محتاجة مجلدات بالتأكيد، يعني بصرف النظر عن السلوكيات. لكن كل سنة واحنا طيبين يا استاذ منير، وكل سنه ومصر طيبه ودايما يا رب يعني مصر تحتفظ بدوله الجميله الوسطيه، الثقافه الجميله المليانه تسامح ومليانه محبه ومليانه كل شيء ايجابي يعني يقيم انسانيتنا في المقام الاول. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله القيمه، الكاتب الصحفي الكبير استاذ منير اديب الباحث في شؤون الجماعات المتطرفه.

ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: والحقيقة في فقرة المقالة كنا مختارين مختارين مقالة لدكتور إبراهيم مجدي حسين أستاذ الطب النفسي، وجاية في وقتها المقال بعنوان عندما يتحول الامتحان إلى اختبار للقلق، التحليل النفسي لطالب الثانوية العامة. عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، إحنا يعني فعلا وفقا للمقال ده، وأنا قريته أكتر من مرة، كلام مهم جدا كاتبه دكتور مجدي. الحقيقة حاولنا نتواصل معاه لكن يبدو في مشكلة في الشبكة عنده مش عندنا، فمعرفناش إن إحنا نتواصل معاه. لكن هقول لكم أهم الأفكار في المقالة، وياريت إنه الأفكار دي تكون بمثابة يعني إضاءة لينا أو للولادهم في الثانوية العامة أو اللي داخلين على الثانوية العامة. هو الدكتور بيتكلم عن أنه أول ما بتبتدي امتحانات الثانوية العامة الأسر في حالة استنفار، كل ما حد يقول له هيقول للأب حاجة للأم حاجة، لا لا لا معلش أصل إحنا عندنا امتحان ثانوية عامة، طب تيجوا نقضي يوم في، لا لا لا إحنا عندنا امتحان ثانوية عامة، طيب ما تيجوا نعزمكم على لا عندنا ثانوية عامة، الدنيا مشحونة في حالة استنفار قصوى داخل البيت. طبعا في الآخر ده كله بيأثر على نفسية الطالب ونفسية الأسرة. الطالب مش داخل لجنة امتحان عشان بورقة أسئلة، لا ده داخل بقى كمان مش عشان بيفكر في الامتحان. وفقا لكلام دكتور مجدي بيقول إن ده الطالب محمل بأثقال وأعباء أحلام أسرته وتوقعات أسرته، خايف ما يكونش قد أحلامهم قد توقعاتهم، خايف من المجتمع حواليه، مش بيكونوا خايفين من المناهج لأن المناهج مش بهذه الصعوبة، هم خايفين من الضغط النفسي من اللي هيسببه للآخرين، هم داخلين محملين بأعباء نفسية كبيرة جدا. المقال كمان بيتكلم إنه بالعيادات النفسية بقت مليانة من طلاب الثانوية العامة، مش خايفين من الامتحان، خايفين من الفشل، خايفين من مقارنتهم بالآخرين، ده ابن خالتك جايب مش عارف ايه في الثانوية العامة، ده بنت عمتك ولا مش عارف دخلت كلية طب، ده انت فاشل، ده انت هتجرسنا بالتعبير الدارج، التعبير المصري الدارج، يا ابني خش ذاكر، يا ابني ما بتاكل كتير، يا ابني ما تسهرش، يا ابني مش، وكل ده مش في إطار جو من الألفة والبساطة واللطافة، لا ده في جو

من انه في شحن وتوتر وعصبيه. مش ممكن ابدا حد متوتر وعصبي يبقى تركيزه وانتباهه 100%. يعني القلق الخوف التوتر اعداء الانتباه والتركيز، وده ممكن يعمل كمان اضطرابات في النوم. ما تخلوش طالب الثانويه العامه يفكر كتير في النتيجه، يعني ممكن يفكر ان الامتحان هيكون صعب، يفكر في ابن خالته وابن عمته، لا يفكر في انه يذاكر، ما يجيش ورا الشائعات اللي بتطلع على السوشيال ميديا مين اغمى عليه ومين اتوترت ومين لطمت والعيله ملمومه وعاملين عزا عشان امتحان البيولوجي مش عارفه كان فيه ايه ايه ايه. كل الكلام ده بيعمل شكل من اشكال التوتر عند الطالب. مقارنته المستمره وحالات الهلع والخوف اللي بتيجي على السوشيال ميديا، يا جماعه دي بتبقى حالات قليله، لكن ما النتائج بتبقى زي الفل بعد كده والدنيا كويسه جدا. هو في المقاله حاطط بعض القواعد المهمه جدا للطالب وللاسره. اول حاجه ما تسهرش كتير، اوعى تفتكر بالنسبه لطالب الثانويه العامه، اوعى تفتكر ان الشطاره انك سهران بقى وعامل شوب قهوه وتبدا علاقتك، ده من عندي بقى مش عند الدكتور عشان انا بشوف كده. تعمل بقى كوبايه قهوه كبيره كده بقى، دي استعدادات السهر كده بقى، ده الانجاز والعبقريه، كوبايه القهوه وانا هسهر بقى النهارده. يبقى نمره 2، اوعى تقارن نفسك بحد، كل واحد وليه ظروفه وقدراته وعنده سرعته في التعلم، وما تقارنش نفسك بحد خالص، لانك انت ده مش هيزود عندك الرغبة في التحصيل، ده هيزود عندك القلق، وزي ما قلنا القلق بيعمل تشتيت انتباه. قسم المذاكرة لفترات قصيرة، وانا هذاكر ساعة وهقوم بعد كده استريح، هقوم استريح هعمل ايه، هقوم استريح اعمل حاجة اكلها، هتفرج على حاجة في التلفزيون، هسمع أغنية وأنا ساكت خالص، هروح أكلم واحد صاحبي في التليفون، أيا مكان. ما تخليش فترة المذاكرة فترة طويلة مستمرة، مالكش دعوة بالشائعات، دي مصادر توتر وما ينفعش أنك تستهلك نفسك نفسيا. أما بالنسبة للأسرة بقى، أنتوا عليكوا دور كبير جدا جدا، يعني ما توتروش ولادكوا، ما توتروش ولادكم، احتووهم، كلمة لطيفة، ادوله ثقة في نفسه، خليه دايما حاسس انه يقدر ينجز، ما تدخلوش في زي ما قلنا في المقارنات مع الاخرين. برضو في كلام للأسرة ومن أستاذ طب نفسي بيقولك انه ما تربطش الجزاء والثواب والعقاب والحب، الحب بالإنجاز، يعني انت لو ما جبت نمره وحشه انا بكرهك، لو جبت نمره كويسه انا بحبك. هي بتوصل بشكل غير سليم لنفسيه الطالب. وعلى فكره التحصيل الدراسي احيانا ما بيكونش مؤشر للذكاء او للنجاح ولا قوه الشخصيه ولا اي حاجه خالص. اخيرا لكل طالب، ما تحاولش تتخلص من الخوف بالكامل، لان الخوف طبيعي جدا ان احنا نخاف، لكن في درجه للخوف. لو انا ما خفتش خالص وكان عندي لم وبلاده برضو مش حلو، لا اخاف بقدر، خايف، لان اي تجربه انسانيه انا بخشها لازم يبقى عندي قدر، بس قدر بسيط، مش اللي هو يبقى مساحه الخوف عندي كبيره جدا جدا فتقضي على تركيزي وانتباهي ونفسيتي. خلي خوفك او قلقك بسيط يخليك تبقى عندك حافز انك تكمل. يعني هي دي كلها نصايح جميلة جدا من دكتور طب نفسي بنقولها وبنختم بيها حلقتنا لكل الأسر اللي ولادها في الثانوية العامة، اللي هم الأسر ولادنا اللي في الثانوية العامة. وعلى فكرة عايز أقول حاجة، ده ما بقتش الثانوية العامة، ده الأسر بتنهار وعيالها في أولى ابتدائي، أصل الامتحان بكرة، أصل عنده مش عارف إيه، أصله هياخد مجموعة إيه، أصل إيه ده، الحمد لله في تالتة ابتدائي ده نجح ويبقى هيصة في البيت. إحنا كنا يا جماعة بننجح عادي جدا، حدش كان بيبصلنا أصلا، يعني كان النجاح ده حاجة عادية، يعني ما كانش نجحت وطلعت إيه يعني نجحتي، ما لازم تنجحي، يعني هو إيه يعني. مش عارفة إيه حالة الهلع اللي بقت مصاحبة للأسر، يعني من أول أولى ابتدائي
اعتقد لحد الثانويه عامه. بعد كده بيخشوا الجامعه بقى بيسيبوهم بقى مع نفسهم ايه اللي هيحصل بقى، يواجهوا مصيرهم. ضغوط نفسيه على الاسره الحقيقه في ملف التعليم مش بس ثانويه عامه، على كل مستويات السنوات الدراسية. ده التعليم يا جماعة حاجة جميلة بتضيف لنا وبتضيف لخبراتنا وبتكسبنا معارف، مش بتكسبنا توتر وقلق وخوف وحالة انسحاب من كل الأنشطة الاجتماعية. يا جماعة مش كده، بالراحة على نفسكم، بالراحة على أولادكم والولادنا الصغيرين، بالراحة على نفسكم وبالراحة على أسركم. الدنيا مش كده خالص، والنجاح مش بالطريقة دي. بكده ختمنا حلقتنا النهاردة من ماذا ولماذا. نتقابل على ألف خير إن شاء الله السبت الجاي، وحلقة جديدة من ماذا ولماذا، ونستعرض فيها أهم أحداث الأسبوع وما يستجد من فقرات. بشكر زميلي في الأعداد على سرحان، بشكر مهندس الاستوديو المهندس محمد ساري، وبقول لكم اوعي فوتكم تسمعوا الأخبار بصوت زميلي المتألق مازن سامي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
1: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أكد أن بناء سيادة رقمية عربية حقيقية أصبح استحقاقا استراتيجيا تفرضه التحولات الدولية المتسارعة، داعيا إلى صياغة رؤية برلمانية عربية تقود إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني ويؤسس لبنية تحتية رقمية عربية متكاملة تقلل الاعتماد على الخارج. جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير تمويل ميسر ومستدام للدول النامية ودعم جهود العمل المناخي دون فرض أي أعباء إضافية على الدول النامية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لأمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية. الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول سرجنت بركدهر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات. كما ترأس رئيس أركان البلدين الجلسة الختامية للاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكرية المصرية التركية. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام مسيرات إيرانية باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي نسر الأناضول 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكل من مصر وتركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى طائرة الإنذار المبكرة التابعة لحلف شمال الأطلنطي. ويتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بدولة تركيا. البحرية الأمريكية أعلنت توسيع ممر ملاحي في مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية بما يتيح حركة المرور في الاتجاهين سواء للسفن المغادرة أو القادمة. وفي المقابل شددت إيران على ضرورة التزام السفن المارة عبر المضيق بتعليماتها ملوحة بفرض رسوم على عبور الممر المائي الاستراتيجي والذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم. اقتصاديا، ضمن سلسلة البيانات التوضيحية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، استعرض المركز جهود تطوير قطاع البترول لافتا إلى نجاح القطاع في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لشركات عالمية بما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع البترول المصري. ورياضيا، ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بمونديال 2026 تقام في الثانية والنصف بعد منتصف الليل مباراتا كولومبيا أمام البرتغال والكونغو الديمقراطية في مواجهة أوزبكستان. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: حوالي 30 عنقلة مصر وقف جنب مصر، ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.
1: ثلاثين يونيو، إرادة شعب.
2: في إطار رؤية استراتيجية متكاملة، نفذت القيادة السياسية جهودا نوعية لإحياء السياحة كقاطرة للتنمية وواجهة حضارية تعكس هوية الدولة المصرية، جهود أثمرت عن طفرة غير مسبوقة في عام 2024، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح في أعلى رقم بتاريخها، بإيرادات بلغت 15.3 مليار دولار بزيادة 9% عن عام 2023، رغم ما يشهده العالم من تحديات. وجاءت هذه القفزة مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية السياحية، أبرزها المتحف المصري الكبير، أحد أكبر متاحف الآثار في العالم، ومشروع ممشى الأهرامات الحضاري، إلى جانب إحياء مسار العائلة المقدسة من سيناء إلى دلتا النيل، وتطوير مساجد آل البيت في قلب القاهرة لتأكيد هوية مصر كأرض جامعة للثقافات والأديان. المنتجات السياحية المصرية تنوعت بين الثقافية والدينية والشاطئية والعلاجية ضمن خطة طموحة تستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار سنوياً عبر جذب شرائح جديدة من الزوار وتعزيز الاستدامة. النهضة السياحية بالجمهورية الجديدة لم تقف عند المقاومات السابقة، بل أطلقت العنان لمشروعات أثرية في كل ربوع مصر وتجمعات سياحية جديدة تغطي سواحلها كافة. فالسياحة في مصر نهضة تبنى على التاريخ وتتحرك بثقة نحو المستقبل.
1: 30 يونيو، إرادة شعب. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الجمال والكريستال، معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه. وحشتونا جدا جدا جدا يا جماعة. ازيك يا ياسمين؟
2: ازيك يا مي، وعامله ايه؟ وحشتيني.
1: الحمد لله،
2: انت منوره كده النهارده.
1: الله يخليكي،
2: ربنا
1: منوره على طول.
2: انت على طول وحشاني.
1: وانت كمان يا جماعه، ياسمين منوره وعامله شعرها كمان، يعني بس بس بس يعني مش عارفين نعمل ايه بقى. صداع من كتر الحلاوه. قلت يعني مش كل مره تشوفيني بالكاب وتشوفي شكلي كده، فقلت اغير.
2: لا لا،
1: يعني
2: حلوه كده كده يا ياسمين، بس انا حبيت ايه اقول لهم عشان يفتحوا الابلكيشن بقى يتفرجوا عليكي.
1: اوعى تفتحوا اي حاجه.
2: أزعل. قولي لي يا مي، سؤالك إيه النهاردة؟
1: أنا جيت لكم النهاردة يا جماعة بسؤال على أساس إن هو سؤال خفيف، ماشي؟ بس كالعادة ياسمين هتعمقوا، هلأخذ الموضوع لبعض آخر.
2: لحظة هولد هنا، أنا بقول لها سؤالك النهاردة يا مي، تمام؟ راحت قالت لي بصي ياسمين، حبيت اكون السؤال يبقى خفيف عشان نبعد عن العمق بتاعك. هي مجرد ما قالت لي السؤال
1: راحت طلعت لي 50 عمق.
2: طلعت لها عمق. فقالت اروح منك فين؟ فاتفضلي يا فندم اطرحي سؤالك.
1: طب يا جماعه، انا عايزاكم تقولوا لنا بشكل واضح وصريح،
2: ايوه،
1: ايه الاغنيه اللي انتوا شايفين انها طرحت موضوع او اتكلمت في فكره مهمه، ماشي؟ وفي الاخر اغنيه، عشان كده قلت ايه موضوع خفيف.
2: طب على فكره بقى، خدي بقى دي عشان جت لي انا بكلمك دلوقتي. ما شربتش من لها
1: دي صراحه قضيه كبيره جدا.
2: صح؟
1: انا عايز اقول يا جماعه النهارده مبروك لمنتخبنا الوطني
2: بصراحه
1: على العظمه اللي بنعملها.
2: الله اكبر، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر على منتخبنا.
1: انا ايه اكتر حاجه بحبها في المصريين؟ بنحس قوي بالحاجه، بنحس قوي بالمصر والفرح
2: بالمصر في الاوقات دي بجد.
1: أيوة.
2: بحس بروح الانتماء،
1: كلنا مصريين في الوقت
2: والله ده والله عاملها كده فعلا. فعلشان كده والله صدقي فعلا ان ما شربتش منها دي مثلا من الحاجات اللي كنت بسمعها.
1: وبعدين بتعمليها ازاي؟
2: يا حبيبتي يا مصر مثلا بتاعه شاديه. يعني فاهمه، في بتطرح قضايا، مش بتطرح قضايا قد ما بتغذي شعورك بالانتماء
1: كده.
2: ايوه، شفت انت العمق ده؟
1: ده حقيقي.
2: بصي
1: العمق ما عندكيش، مرحبين.
2: بعد كده هاتي عوامة وانت جاية.
1: لو مالك عوامة هتقولنا الدنيا دوامة وما فيهاش عوامة، يعني برضه هتعمقي الموضوع
2: اللي كده. عارفه اللي هو ايه، يعني في حد مره بيقول لي انت ياسمين هتموتي اوفر دوز عمق.
1: مش عارف ايه هيحصل من كده ياسمين.
2: اكيد طبعا. بس
1: انا جايه النهارده اكلمكم عن اغاني خفيفه كده، يعني
2: لا بس على فكره معلش، سؤالك عميق على فكره بالمناسبه. مش خفيف.
1: طب انا هقول لك على حاجه. الاغنيه مثلا اللي لفتت انتباهي وانا بفكر في الموضوع ده، كنت امبارح كده اشتغلت جنبي اغنيه الفنانه انغام بتقول قال لي بحبك والحقيقه انه عارفني من يومين، ودي تبقى جرأة ولا طيبه ولا جنون العاشقين ده يبقى راجل. بتسالي اسئله بديهيه جدا يا استاذه انغام، يعني يبقى راجل بطبيعي يقول لك بحبك وعارفك من يومين، يعني امال هيعمل ايه يعني؟
2: والله
1: ما ده بديهي جدا.
2: جوزائي مثلا؟
1: لا. هوائي مثلا. الحوار بقى هيجي قدام لسه، يعني
2: القضيه بقى هتم طرحها قدام.
1: بالظبط.
2: اوكي،
1: تعالي نطلع نسمع الفنان بهاء سلطان انا من غيرك ونرجع نبدا حلقتنا. يلا بينا.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة؟ عشان راجل برضو الرجالة دي بتسأل أسئلة بديهية غريبة جدا. ما طبيعي ليه يا جماعة الرجالة كل يوم بيحبوا واحدة؟ تفتكر ليه يا سمين؟ رأيها بقى صادم دينا في وشنا
2: وهي خسرنا مستمعين كتير.
1: فأنا مش كده
2: بحتفظ بحق الرد النفسي أصلا.
1: أنا بحط بالظبط كده. فأنا بحتفظ بحق الرد النفسي حضرتك. فده إن دل إن يمكن بيعجب واحدة مثلا بتعجب دماغه وواحدة تانية بتشد قلبه فكده.
2: واحدة بتشد نظره واحدة تشد قلبه واحدة يعجبه طريقة كلامها واحدة يعجبه
1: سيلة. أو عنده مامي إيشوز.
2: لا هو عموما بيحب أي حاجة فيها الروح معروف الروح بشكل عام.
1: ما أقدرش أقول كده علشان في رجالة كويسي
2: طبعا فيه احنا مش بنعمم بس أنا بتكلم على رد على السؤال بتاع الفنان عمرو دياب ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة زيك زي بقيت الرجالة. بقولش حاجة غريبة يعني
1: بقيت مقابل برج الحوت
2: مثلا. ملناش دعوه بالتفاصيل بندخلش
1: لا هو مش غنى اغنيه برج الحوت والله بحبك موت فوتك لو انت قابل برج الحوت الراجل وضح بقى ما بيرد على نفسه
2: ماشي. في برضو اغاني تانية زي الاغنيه اللي اتكلمنا عنها المره فاتت يا ياسمين اغنيه الفنان احمد سعد كوتي. فعلا الراجل مهما بلغ من القوه والكاريزما بيحتاج اخر الليل واحده تقول له يا بيبي مثلا تقول له يا ارنوبي الحاجات دي زمان بقى كانت البلد تقول له بقى يا سبعي وراجلي كانت الدنيا فيها خير
1: صدقي
2: دلوقتي الدنيا اتقلبت
1: فيها اي
2: بقى بتقول له ارجوكي الدنيا باظت مننا خالص.
1: تفتكر مثلا دول ما كانش مثلا عندهم طفوله سويه لحد ما كان مثلا مفيش درع شال مسؤوليه بدري.
2: بصي انت هتعمقي الموضوع تاني رحلتي يا جماعة مش قادر.
1: طب اقول لك على سر واحنا برضو بنتناقش في الدبول المستمعين مش ليكي على فكرة في الاغاني اللي بتناقش قضية او طرحت قضية فرحت قلت لها عندك اغنية اصالة مخادة وبايع وقلبك حجر وانا شفت زيك بين البشر بتهوى الخيانة وجرح القلوب يعني فاهمة فاللي هو ضحايا غرامك عددهم كتير فيعني فدي قضية
2: زي قضية برضو الفنان عمرو دياب بيطرح نفس القضية دي بيقول بقى مش عارف ايه غيرني يا بريء يا حنين يا ملك فاهمة يعني الناس اللي بتلعب دور الضحية وبتقلب الترابيزة
1: دي دول النرجسيين عموما.
2: لا هو عموما برضو انا مش عايزة ابقى متحاملة على الرجالة
1: بس هو بحتك.
2: بس هو من ابرز صفات الرجالة قلب الترابيزة يعني انت لما تيجي اصلا ترتبتي بواحد تبقي جايبه له هدية مثلا تجيبي له ترابيزة ما يتضايق ويحب يقلبها ما يقلبهاش عليكي لا حاجه يقلب كده بسهوله فالرجاله يا جماعه
1: ويدي له هديه اصلا
2: يعني لو
1: وجودك في حياته هديه
2: الراجل هو اللي
1: الراجل هو اللي يجيب الترابيزه هو اللي يقلبها عادي.
2: لا ما احنا بنساعده عشان ما يقلبش ترابيزه في الحوار ما بيننا يقلب بقى ترابيزه فاهمه كده. الفنان تامر عاشور انا عايزه اوجه له رساله دلوقتي. قعدت تقول هيجي لي موجوع هيجي
1: قدامه اسبوع
2: وقعد مستنينا
1: قدامه اسبوع
2: هل رجع ولا حد جه ولا شاف لحد مش
1: وقالك هديله اسبوع فيعني تامر برضو من
2: غفلتنا يا فنان يعني مش هقول له اكتر من كده.
1: هو تامر ده بصراحه يعني انا بحبه جدا كمطرب طبعا وكل حاجه
2: طبعا كلنا
1: اغانيه كلها هو بيان للجرح.
2: ما هو طبيعي هو بيغني للنكد كده بيطلع من جوانا احاسيس نكديه حلوه بس يعني انا انت قلت لنا هيجي لي موجوع وما جاش نعمل ايه بقى
1: واداله اسبوع مش فارق معاه واداله اسبوع
2: بس ده اللي فارق معاكي في الموضوع
1: عشان ما جاش.
2: ولما غنى تيجي متراهن قال لها ان هيجي اليوم وتقولي ان انت ندمتي فهتقولي طب بص عشان اجيب ابني من الحضانه وده اللي بيحصل دلوقتي. انت جايب الامل ده منين؟
1: ليه انت عندك برضو اصاله قالت لك اللي هي بتاعه لو ما حلفتش ان الثانيه في بعدي سنه
2: وهو تلاقي قاعد مع عياله بياكل ترمس جوه عادي جدا
1: خلاص مصف شرط
2: بيشوفها وبيضحك عادي خبطوا الموضوع يا جماعه
1: بالظبط وفي نفس الوقت تقول لك اسفه شوف لك غيري
2: حاجه صعبه جدا
1: فيعني لا الاغاني كلها بتطرح قضايا مهمه جدا جدا جدا الحقيقه.
2: خلينا نسمع الاغنيه الجايه عشان رايقه كده كيفك عفرائي ونرجع بقى نشوف بقيه الاغاني اللي بتتكلموا عليها
1: دي قضيه برضو نحب نناقشها
2: طبعا الاغنيه جامده قوي
1: يلا بينا

خلوا بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90، كل عام وأنتم بخير.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: وزير خارجية بدر عبد العاطي أكد أن مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير تمويل ميسر ومستدام للدول النامية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لأمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة الدولية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية. الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول برقدار أوغلو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري في العديد من المجالات، كما ترأس رئيس أركان البلدين الجلسة الختامية للاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري المصرية التركية. فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي نسر الأناضول 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكل من مصر وتركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى طائرة الإنذار المبكر التابعة لحلف شمال الأطلنطي. ويتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بدولة تركيا. مصر أدانت بشدة الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام مسيرات إيرانية، باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقود جهود خفض التوتر في المنطقة. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. البحرية الأمريكية أعلنت توسيع ممر ملاحي في مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية بما يتيح حركة السفن في الاتجاهين. في المقابل شددت إيران على ضرورة التزام السفن المارة عبر المضيق بتعليماتها، ملوحة بفرض رسوم على عبور الممر المائي الاستراتيجي والذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم. اقتصادياً، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 في نسخته الثالثة وخلال شهر نوفمبر المقبل تمثل شهادة من الثقة الدولية في مكانة الاقتصاد المصري، كما تعكس ما حققته دولة من تقدم ملموس في تحسين بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، إلى جانب دورها المتنامي كمركز إقليمي يربط بين أفريقيا والأسواق الإقليمية والدولية. ورياضيا، ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بمونديال 2026 تقام في 2:30 بعد منتصف الليل مباراتا كولومبيا أمام البرتغال والكونغو الديمقراطية في مواجهة أوزبكستان. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الثلاثون من يونيو، الثورة المجيدة التي سطرت خلالها أمتنا وخلفها جيش قوي وشرطة أبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه، ولسه بنتكلم عن الأغاني اللي طرحت موضوعات مهمة. ماشي.
2: مش كمان موضوعات، في أغاني كمان بتبقى تحفيزية، عارفة أغاني بتحفزك كده ان انتي
1: هو قوم اعمل
2: اتقدم دلوقتي،
1: اتقدم كده مثلا، فاهمة، اتخطى كل العلاقات دلوقتي حالا
2: مثلا، او مثلا النهاردة يوم جديد، ابتدي يوم جديد،
1: النهاردة فرح يا جدعان
2: مثلا،
1: حاجات من النوع ده لازم نحتفل برضو
2: اكيد.
1: فأغنية يوسف باشا وعسل يوسف بتشجع الناس يخش كلية شرطة مثلا، في حاجات حلوة
2: وتحفز بالظبط يعني. ما يقولي جماعة، طب لو حد بيسمعنا ما يقول لنا مثلا ايه اكتر اغنية ساعدته ان هو يعني يموف اون مثلا، ان هو
1: مفيش حد بيموف. عارفة يا ياسمين، فاكرة في فترة كده كانت كل شوية تنزل بوستات على النت اللي هو يتعافى المرء بعائلته، يتعافى المرء، انا وصلت في الاخر للنتيجة النهائية،
2: حدش بيتعافى
1: لا يتعافى المرء بالاخر كده
2: رقابين لو تعافين
1: لا بس لا تخطينا، لا محدش بيتخطى ياسمين، محدش بيتخطى ياسمين، بس ما تجيليش على الجرح بقى.
2: هو البني ادم يتعافى لما يقرر من جوه نفسه ان هو يتعافى.
1: صح كده،
2: صح كده.
1: طيب في اغنيه للفنان رامي صبري،
2: ليه ايه
1: اللي هي كان بيقول الكلام كله عادي بس نعمل بيه، اللي هو عايزاني اقول بحبك، طب بحبك،
2: لا ثواني بقى، لا ثواني،
1: طب ما تقول بحبك،
2: طب ثواني
1: يعني
2: ثواني،
1: ايه لما تقول بحبك يعني.
2: طب في اغنيه بقى مهمه جدا على ذكر بقى سيبتنا الكلام ده كله، قديمه شويه، كنت اصلا لسه مش موجوده في الوجود اساسا،
1: كنت فكره لسه،
2: ولا كنت فكره اساسا، والله مش بهزر، لجورج وسوف بتاع كلام الناس اللي بيقدم ولا بيأخر.
1: بتقول ايه بقى الاغنيه دي؟
2: وليه حبيبتي نسمعهم، انا عاشق بسمعهم، انا مش فاكره كلماتها قوي،
1: انا عارفه خطفوني يعني خطفوني
2: شفت بقى ثقافتك بقى، انا جايلك بقى، انا جايلك مش جاي سعريه
1: قوي، بقول لك جاي بعيد قوي.
2: ايوه الاغنيه دي بتاعت فعلا، وفي اغنيه برضو الاصاله بقى مش عارفه اصاله ليه شغاله معايا الايام دي النهارده كتير قوي بتاعت ليه كل الناس بتتكلم على كل الناس،
1: لا واغنيه انا بتخان وعامله نفسي مش سامعه ولا شايفه، يعني انت عامله نفسك
2: دي اصلا برضو
1: عامله نفسك معاه مش سامعه ولا شايفه، وجايه تقولي ان احنا عامله اغنيه وبتقول ان احنا ليه؟ طيب
2: وهو مثلا ما سمعش الاغنيه
1: تقريبا،
2: اتفاجئ معانا
1: اتفاجئ كان مخبيه لي الموضوع حتى ما نزلت الاغنيه، فليه يا فنان حاجات غريبه كده. وفنانه الفنانه ارغام اللي انا بموت فيها للامانه يعني، وهي بتقول ما بتعلمش بغيره القلب ما بيروح ويغيب وينساني، ولما يجيني من تاني يسامحه القلب في ثواني، القرابه بتبكي في الزاويه اللي هناك دي.
2: لا في اغنيه تانية ليها برضو بتاعت انا بص عايز اقولك على مفاجاه، انا ثقافتي في الاغاني تكاد تكون يعني توقفت من بعد،
1: المهم عادينا بنحفظ
2: نفتكر
1: مع بعضينا،
2: بس في
1: سمعتي الفنانه انغام وهي بتقول مشيت ندهلي رجعت له بالسرعه دي فكرتيش طب يا فنانه
2: انا فاكره الالبوم ده كويس قوي بتاعت بتاعت بس ايه استني فكريني،
1: انا مش عارفه
2: دي بعت لي نظره بعت له تقريبا.
1: أيوة
2: هو ده صح.
1: طب الفنان تامر عاشور هو بيقول قولوا له سامح، طب ما تقول له انت فنان يعني، ليه عامل لي
2: واخده ما بيوسطك يا استاذه؟
1: طب وليه
2: هو بيوسطك؟
1: ما هو وسطك
2: مش قال ليه؟ ليه؟ طب ما انت عندك عمرو دياب لما قال لك بتاعت كفايه دموع بقى مش عارفه اشوف عينيكي،
1: الله لا دي كانت الاغنيه دي بتعلم الراجل ازاي يتعامل مع الست بشكل
2: بالظبط، اللي هو يقول لها استواني بقول لك قولي لقلبك يسمعني
1: مش دموع اللي مرجعني من غير ما تنادي وتبكي الشكر هيرجعني.
2: شفتي بقى
1: كلام كبار ده.
2: شفتي بقى
1: سمعتي الفنان تامر حسني بيقول هيموت ويرجع، طب يموت واعمل له ايه؟ انا عايزه نتعلم بقى من الفنان ده ان احنا كلنا نعمل كده، لما حد يخرج من حياتك وحد يقول لك هيموت ويرجع قول له طب يموت هعمل له ايه؟ بس
2: طب رامي صبري له اغنيه بتاعت اسمه ايه لو فيها معلومه في الخير مثلا حاجه زي كده،
1: يمكن خير،
2: يمكن خير
1: برضو
2: يعني
1: اللي هو دي حاجه كده على
2: هو تقريبا مشي وسابه فبقول لك يمكن خير هو يعني
1: مش عارف بكره في ايه
2: بالظبط. صح كده
1: فنان برضو عمرو دياب قالها زمان، ويمكن خير محدش داري ايه مكتوب لنا بكره.
2: صحيح
1: يعني قال كده، محدش عارف ما مركزش قوي ما نعرفش كل حاجه. ف في بعض الاغاني يا ياسمين رغم انها تبان ان هي اغاني مش قوي يعني ايه معناها مش عميق بس هي عميقه.
2: زي بقى اديني بقى
1: زي الفنان العمق. زي بقى الفنان حكيم ايوه بيقول لك قاسي قاسي قاسي وجرح احساسي.
2: اه هو قاسي يا حبك يعني
1: ايوه
2: ما قاسي الناس. طب اقول لك على اقول لك على حاجه
1: بقى اغنيه ان هو
2: كان عمق. انت عارفه ان انا صغري بعشق حكيم
1: ان هو انا بحبه جدا.
2: لا وكان بصي يعني الاهالي وقتها كانوا فاكرين مثلا ان الشعب ده انت كده كانك بتاذي ودانك مثلا. انا كنت باخد خناقات وعياط عشان لما كان بينزل وقتها بقى ايام الشرايط يا جماعه مش ايام الالبومز بقى ولا
1: انا بيهات. حضرت يا بنتي الشرايط وكنت بقعد اسف الشريط كده
2: عشان البتاع اللي بقى بعيط لبابا انا عايز شريط حكيم. كان وقتها نازل نار
1: نار نار
2: انا قلبي اي نار
1: انا قلبي
2: انا كنت والله العظيم بجد انا فعلا وانا صغيره كنت بعشق حكيم جدا جدا جدا لدرجه ان عمري ما شفت حد مشهور رحت سمعت عليه في حياتي يعني انا عندي يعني كسب جدا لغايه ما شفت حكيم.
1: رحتي بقى خلاص بقى وحكيت له قصه حكيت
2: حياتي. له ايه رحت غنيت له.
1: انا شفت مره الفنان ايهاب توفيق كان هنا عندنا في الراديو كان منورنا في 90
2: اوكي ف لي اغنيه بتاعه داني احنا كنا كمان داني.
1: لا غير داني دي هو اولا ال- ال- ال- الكليب ده بجد يعني داني. مش متكلف حاجه هما في الجنينه رايحين جايين كده
2: وتورى تيجي وراهم بس التسقيفه دي
1: مش تكلفه خالص. بس انا كان نفسي اساله سؤال كان محيرني وانا صغيره
2: اللي هو ايه بقى.
1: قلت له في كليب ما لهمش في الطيب لما بقى سافرت واغتنيت بقى وبقيت جاي
2: ايوه شفت انت اللابتوب اللي
1: على ايوه دي علبه بيتزا ولا لابتوب حقيقي. بس انا كان نفسي
2: اساله ايوه ده من ايام الكمبيوتر صخر ما تعرفش انت عليه ده.
1: طلع بقى المفاجاه ان ده كان لابتوب حقيقي احنا ظلمناه واعتبرناه علبه بيتزا.
2: ما هو بالنسبه لي كان البيتزا فعلا احنا وقتنا كان اختراع وحاجه عظيمه جدا.
1: طبعا
2: طبعا
1: تعالى نطلع نسمع الاغنيه الجايه دي ونرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا
2: Thank you.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه أستراليا الجمعة القادمة في دور 32 للمونديال. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يشيد بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر في دور المجموعات من كأس العالم. الاتحاد الإفريقي كاف يؤكد أن منتخب مصر وصل كتابة صفحة جديدة في تاريخه بالمونديال. ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات تقام في 12 من منتصف الليل مباراتا كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا. وفي 12:30 بعد منتصف الليل تقام مباراة كولومبيا أمام البرتغال والكونغو الديمقراطية في مواجهة أوزبكستان. والجناح الأيمن يرمي بينو خارج حسابات إسبانيا حتى نهاية كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه بنتكلم عن الأغاني والموضوعات اللي طرحتها الأغاني. انتم من وجهة نظركم ايه الأغاني اللي طرحت مواضيع؟ تعالي نشوف كده بعت لنا ايه يا ياسمين.
2: تفضلي.
1: رقم اخره 700. مساء الخير على اجمل برنامج في الدنيا. يا ريت تقولوا المي سعيد انتي احلى واجمل وارق واطهر مي في الدنيا. ربنا يخليكي ليا. انا احمد عاطف. يا سلام يا سلام.
2: انا كنت هقول له على فكره قصدك مي ايهاب.
1: لا لا لا كان مي سعيد. تتلبس مصيبه مالك في ايه؟
2: انا قلت خاص عنده لبس في الاسماء او كده. اوكي.
1: رقم اخره 65 يقول مساء الخير على مي وياسمين احلى عصفورتين على 90 90.
2: اشكرك.
1: معاكم حازم عبد العزيز من اسكندريه بتاع الجينات ابو مهند. هو اللي بيقول
2: كلمنا على مهند.
1: بيقول احلى اغنيه ممكن نسمعها مع صوت منتخبنا الوطني الدور الثاني هي ما شربتش من نيلها لـ20. ده كده كده
2: انت متابعنا من اول الحلقه.
1: بيقول بالتوفيق ليه الحلوين مي وياسمين. وعايز بمناسبه قرايه فتحه ابنه الكبير على حبيبه اغنيه لهذه المناسبه. يا سلام عينينا.
2: بس كده
1: يعني عينينا طبعا.
2: اوبس كان هتحصل.
1: لا عادي دي كل شيء. المهم ان انا ما وقعتش
2: الحمد لله. اهم حاجه كمان مي بخير. كنا احنا في البريك يا جماعه بنتكلم انا ومي على بعض الاغاني. فانا كنت في اللينك اللي فات طرحت اغنيه كلام الناس ودخلت شفت الكلمات بتاعت كلام الناس. كانت الكلمات تناسيها شويه. فمي لما سمعت الكلام بتاع كلام الناس اللي بيقدم الاخر بتاع جورج وسوف قالت الله ايه الجمال ده.
1: طبعا.
2: ايه العظمه دي. فجينا بعد كده قلت لها طيب اغنيه مياده الحناوي بتاعت مهما يحاولوا يطفوا الشمس. قالت لي بس بقى دي بتاعتي بقى ده انا بحب الاغنيه دي.
1: الاغنيه
2: دي
1: احنا عاملين عليها يا جماعه.
2: بالظبط. فقيت انا عامله عليها حاجه كامله. بالظبط. ففعلا في اغاني.
1: انا عايزه اقول لك بقى حاجه عن موضوع الاغنيه دي. اصلا ما ينفعش تيجي الاغنيه دي وما اقولش عنها حاجه.
2: قولي بقى
1: مهما يحاولوا يطفوا الشمس. الفنانه عماله تقول مهما يقولوا مهما يعيدوا كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا هبعد ولا هتغير يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا يطفوا الشمس. مين قالك ان هم بيحاولوا يطفوا الشمس؟ مش يمكن هو شخص لا يطاق. انت الوحيده اللي مش واخده بالها
2: يا شيخة شمس.
1: ما هي مش واخده بالها بقى. اكيد مش الناس كلها مجتمعه.
2: لا هي شايفه ان هو حقيقه منوره لا يمكن ان حد يطمسها. شفت العمق.
1: شفت العمق. شايفه ان الناس متامنه عليه.
2: حلاوه البدايات.
1: ما ايوه
2: ده حلاوه البدايات بقى. مش عمرو دياب برضه له اغنيه عن حلاوه البدايات
1: اللي هي وهنبتدي الحكايات معنيك قالت لي حاجات وهبان عليك علامات
2: وحلاوه البدايات.
1: وحلاوه البدايات
2: كده. انت لا اعتقد ان في اغاني بتتكلم عن حلاوه البدايات. ف في
1: لا انا اعرف اغاني بتاعت خزوقه النهايات دي الاغاني اللي انا بحبها.
2: انا عايز
1: حوارات النهايات دي بتاعتي بقى. دي
2: اللي بس اقولها. في اغاني دايما بتبقى بتتكلم عن حلاوه البدايات. بمعنى ايه بقى؟ عارفه انت بقى كل واحد فينا بيحاول يبين احسن ما عنده وازاي هو حد جميل وما اعرفش ايه. فانت تنبهري فتعيشي فترسمي صوره للشخصيه نفسها.
1: انت بترسمي الصوره دي اصلا من خيالك.
2: شكرا.
1: ما بتبقاش ليها علاقه بالواقع.
2: فعشان كده لما بتتصدمي بالواقع بتحسي بالخذلان وقصد القلب لمجرد ان الصوره اللي انت رسمتيها بايدك انت وبخيالك انت طلعت غير طبعا مواكبه للواقع بالمره.
1: طبعا.
2: ففي اغاني برضو اتكلمت ناقشت قضيه حلاوه بدايات. بس هنرجع ونقول ان سميره سعيد هي عمهم زي ما بيقولوا.
1: لا دي بقى بتتكلم عن النهايات بقى. واديني سبته وشفته اهو ما حصلش حاجه والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه.
2: بالسلامه السلامه يا حبيب قلبي
1: مثلا. فالفنانه شخصيتها عارفه بتفكرني بالفنانه سلوى خطاب كده. ويا
2: ايوه
1: هو قاعده في سجن النساء كده بالشيشه ومبسوطه معلمه كده في مكانها.
2: بالظبط. يعني سميره سعيد بصراحه اكتر واحده نموذج للمراه القويه.
1: طبعا.
2: يعني هي ما بتحبش بقى انا مكسوره انا مجروحه انا مصدومه انا ضحيه. لا لا لا سميره سعيد بصراحه نجمه.
1: بالظبط. ديفا زي ما
2: هي ديفا حقيقه. يعني انا طول عمري بحبها اصلا من صغري. يعني من ايام ما كانت بتقول كل دي اشاعات وكلام ملوش عندك اثبات. كل دي اشاعات.
1: كل دي اشاعات اللي هو
2: لا دي
1: خبر ارتباطي اشاعات بالتوفيق للمعجبات يعني حاجه زي كده.
2: لا دي الاغنيه دي عارفه قديمه قوي برضو. انت من قبل ما تكوني فكرة في الحياة عموما أصلا. أوه. لأن أختي الكبيرة كانت دايما غاوة بتسمع بقى إيه سميرة سعيد وأنا صغيرة، فكنت دايما طول الوقت بسمعها معاها، فعندي كده
1: خدت بالي يا سمين. طب أنا في حاجة، الفنان بهاء سلطان بشكل عام فنان طيب، إنسان طيب، أنا أي حد بشوفه طيب في حياتي أقوله أنت أكثر من بهاء سلطان. أيوة. ليه بقى؟ تخيلي إن الرجالة عمرهم ما بيقولوا إن هم غلطانين، بعمل أغنية قال فيها أنا غلطان.
2: تخيلة إحنا وأيضاً دلوقتي بحاول بقى دلوقتي فاضي.
1: لا هو مغني طيب، يعني أنا مصمم مش ماشي قبل ما نتكلم، ما أقدرش أسيبك طيب كده، إنسان طيب وهو بيغني، قاعد يقول له حبيبي ما يردش، يقول له يا سيدي ما يردش، اعمل له ايه يعني؟ راجل بيعمل مجهود برضه.
2: وقال لك اقف انت بتكلم
1: يعني، ما هو لازم نوازن برضه يا ياسمين، مش هنفضل كله كده يعني.
2: يعني ما ننساش يعني، وقال كده
1: ف الفنانه اليسا عملت عظمه.
2: اليسا اصلا عظمة. طول الوقت يا عيني بحس انها ضحايا اشخاص نرجسيين، اغانيها كلها كده.
1: احنا مالناش دعوه بحياتها الشخصيه، لكن هي
2: لا في الاغاني مش بتكلم في حياتها الشخصيه، ما دخلش في حياتها الشخصيه خالص، انا بتكلم الاغاني كلها تحس ان هي يعني ضحيه اللي هي العلاقات سامه، علاقات توكسيك.
1: فاكر يا حبيبي زمان ما سبتني امشي ودموعي في عيني، هو انت بتفكرين مره زمان بيمشونا كل مره كده
2: لما كانت في مصر
1: هو سابها وفل.
2: ايوه لما سابها وفل
1: بالظبط، فانتوا ليه بتعملوا كده؟ وساعات في فنانات ماشي بيعملوا ايه، بيدوا للطرف التاني حجم كبير قوي في الاغاني، يعني بيفخموا فيه قوي وفي الاخر بيتصدموا، يعني بتقعد تقول له بقى طب اقول لك يا وحشتي ولا اقول يا معيشتي، وتقعد تكبر في الموضوع.
2: أيوة زمان
1: وانت العيد والعيديه، وانت الحته الجونيه،
2: اصلا تقول لك ايه برضو، بعدك عني قتلني ضيعني.
1: بيجوا في الاخر بقى يغنوا ايه بقى،
2: يغنوا علينا احنا بقى،
1: يغنوا انا بتخنوا وعمل ليه، ما انت عشان انت اللي عملتي كده في نفسك من الاول.
2: صح.
1: ليه بنعمل كده؟ ناخد بالنا يا جماعه، مش هينفع.
2: في اغنيه برضو لجورج وسوف اسمها طبيب جراح، قلوب الناس ادويها ويا مجراح، يعني انا برضو عايشه في القديم لسه.
1: ما انت انا مش مشكله، انا مش عارفه جريكي في
2: ما ده احسن حاجه تحس انها مسيطره كده،
1: حط عليا جامد.
2: لا مش ما تقوليش كده العشوه ولا كده.
1: حبيبتي ياسمين.
2: لا بس انا الفكره اللي بتكلم في جورج وسوف اكتر حاجه، لانه اكتر واحد كان بيدافع عن حبه، فبيقول لها ومهما وكلامه مش هيأثر، هو انا بحبك ورافع الراس، فعارفه لو بيتباهى بيها فخور بيها.
1: أيوه.
2: فدي حاجه عظمه جدا.
1: عارفه اغنيه المقص بتاعت الفنان تامر حسني والفنان رضا البحراوي،
2: هم عملوا دويتو؟
1: ما تعرفيهوش؟
2: لا والله.
1: الاغنيه دي مش انا
2: رضا وتامر،
1: ده انا هشغلها لك دلوقتي.
2: رضا وتامر.
1: الاغنيه دي بقى انا عايزاكم تركزوا في كلماتها عشان كلماتها مهمه.
2: رضا البحراوي ده مرتبط عندي باغنيه كانت منتشره فتره كده كبيره قوي، كان جه في فرح وغناها بتاعت والله ما فاكره، بس كانت عايزه اقول لك كانت فايرال جدا على
1: خدي الاغنيه الجايه دي يا ياسمين، انا
2: ابعتها له
1: ابعتها له
2: دلوقتي. يلا بينا.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: رقم آخر 99 بيقول سأل عليا ما قالش حاجة. دي زي ما جابش سيرتي ما قالش حاجة للفنانة أنغام.
2: أيوة.
1: لا يا فنانة ما جابش سيرتي حاجة. ما جابش. لا يا فنانة بيقول هي الحلقة دي بجد ولا إيه؟
2: إيه آي
1: بيقول الركن البعيد الهادي لما الست أنغام قعدت توصف في جمال المكان والعصافير وعدت الساعات والتلج داف في كاس الليمون. المهم قالت أروح أكلمه وعبه. قال لها اهلا يا حياتي وسالها النهارده ايه. قالت النهارده السبت. اصلها كانت متصربعه ونسيت ان ميعادهم الحد. دي قصه الاغنيه. انت بتنحني
2: دي اغنيه بجد؟
1: بجد والله. ايوه محتاجه تسمعها يا ياسمين.
2: أنغام
1: وبيقول لو الاستاذ مصطفى كامل كلمكم او الفنان ايهاب توفيق يا ريت تعرفونا بلاش تسيبونا لفضولنا. حاضر. بيقول بهاء طيب حرام عليكم مش هيدافع حتى عن نفسه. ما احنا بنقول عليه طيب. احنا قلنا ايه يا ابني؟ انت ليه بتركبنا الغلط كده؟ احنا قلنا الفنان بهاء سلطان ده اطيب فنان. احنا قلنا غير كده يا بنتي؟
2: ده بالعكس ده هو يعني نموذج يحتذى به في الطيبه.
1: بالظبط. احنا عايزينكم كلكم تبقوا زيه.
2: بالظبط.
1: سيد فارس من اسماعيليه عايز يسمع اغنيه يا قمر وعايز يهديها لجودي بنته الناجحه في الاعداديه. مبروك يا جودي. الف مبروك يا جودي. في رقم اخره 65 بيقول مي يا مسيطره. ليه مين قال لك ان انا مسيطره؟
2: انا غلبانه.
1: انا ضحيه.
2: انا غلبانه. ايوه
1: عشان تعرف انت ضحيه. ياسمين ضحيه في المجال اللي احنا فيه ده. بيقول فيكم خنوه وعمره ما خانكم لعبد الحليم. ما طبيعي يعني اي حد هنعامله كويس هيخوننا. دي حاجه معروفه. رقم اخره 64 ده مادي. ازيك يا مادي؟ بيقول منورين الدنيا يا مايوش وحشتوني جدا وبعتذر عن الغياب الفتره اللي فاتت. مبروك.
2: اعتذار غير مقبول.
1: اعتذار غير مقبول العظيم.
2: بقالك كام حلقه مقصر معانا.
1: اعتذار غير مقبول فعلا يا مادي. لازم تكلمنا يا

0: ايامات.
1: بالظبط بالظبط.
0: احمد ابراهيم بيقول اغنيه اللي ناقشت في موضوع اغنيه يا بنت يا ام المرياله كحلي, هي الاغنيه دي كانت بتناقش ايه؟
1: محمد منير ده كان صلاح جيهان اصلا كان كاتبها لبنته.
0: ايوه كانت بتناقش ايه الاغنيه؟ انا حافظه الاغنيه بس انا مش عارفه هي بتناقش ايه للامانه يعني.
1: يعني مش عارفه والله.
0: يا بنت يا ام المرياله كحلي يا شمس هله وطله من
1: الكوله
0: من الكوله
1: اه اللي هي
0: اه لو قلت عنك في الغزه الاولى ممنوع عليا ولا مسموح لي.
1: اه دي قضيه مهمه جدا.
0: بيحب طفله؟
1: لا بس هو كان صلاح جيهان الله يرحمه كان كاتبها لبنته.
0: اه ايوه بيحب بنته
1: بالظبط.
0: وارد.
1: فعايز اقول لك برضو ان محمد منير ليه اغاني حلوه قوي.
0: يا سلام.
1: بس في اغنيه بتصعب منها بتاعت بره الشبابيك, انا كنت وانا صغيره بخاف منها جدا.
0: بتخافي من الاغنيه
1: بره الشبابيك؟ عارفه بعيش معاه كده فبحس برعب.
0: طب انتوا عارفين ان اغنيه يونس ليها قصه؟ انا عايز
1: احكي اصلا على اصلا تراس.
0: اه انا عايز احكي لكم بقى القصه دي عشان انا سمعتها من الشاعر الكبير رحمه الله عليه عبد الرحمن الامين شخصيا.
1: ايوه
0: كان قال لنا بقى قصه الاغنيه دي بقى ايه عشان اي بالظبط. يونس كان ابن حد معروف جدا في الاسر اللي هو ابو زيد الهلالي, يونس ولد الهلالي. كان اتاخد في الاسر.
1: اوكي.
0: كان بيحب بنت السلطان اللي هي كانت جميله جدا عزيزه وكانت بارعة الجمال, كل الناس كانوا بيحبوها وهي كمان كانت بتحبه, وقالت له ان هم لو يعني لو وعدها بالجواز هتخرجوا من الاسر هتفكوا سجنه كده.
1: أيوه.
0: هو رفض, قال لها لو يتغير الزمان وقابلتيني في اي مكان كنت اعشق من غير ما تقولي
1: يونس.
0: لا قلبي ضايع فين تلاقيني بيني نسيته حدا اهلي.
1: الله.
0: ينفع احبك من غير قلبي؟ شايفين الكلام الكبير يا جماعه؟
1: لا ابن فيها
0: عمق كده. ده يعني الموضوع كان كبير قوي بقى. فاحنا كنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده. كان معاكم ياسمين محفوظ ومي ايهاب.
1: حد يخطف حد كده يا مي؟
0: انا حبيت اخدك.
1: حد يخطف حد كده. كانت حلقه حلوه جدا جدا جدا. رب كنا يعني خفاف عليكم ولطاف وزراف. ده اكيد طبعا
0: ان احنا موجودين معاكم.
1: اكيد طبعا.
0: وهتوحشونا لحد الاسبوع الجاي. ياسمين هتوحشنا جدا.
1: وانت كمان هتوحشني جدا جدا.
0: تفتكري؟
1: يس.
0: هنشوف
1: ايدوك.
0: يلا يا جماعه هتوحشونا جدا. باي باي
1: باي.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الهيئة القومية لسكك حديد مصر أصدرت بيانا أكدت فيه عدم وقوع أي إصابات أو وفيات جراء خروج 4 عربات من قطار القاهرة الإسكندرية عن القضبان، وذلك أثناء دخوله محطة كفر الزيات في 5 مساء اليوم. وأوضحت الهيئة أنها قامت على الفور بتوزيع الركاب على باقي عربات القطار واستكمال رحلته المقررة إلى محطة الإسكندرية، فيما تم الدفع بفرق الطوارئ لإعادة العربات على السكة بموقع الحادث واستعادة انتظام حركة القطارات وفقا لمعدلاتها الطبيعية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير تمويل ميسر ومستدام للدول النامية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لأمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة الدولية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية. الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول برقدار أغلو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري في العديد من المجالات، كما ترأس رئيس أركان البلدين الجلسة الختامية للاجتماع 5 للجنة التعاون العسكري المصرية التركية. فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي نسر الأناضول 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكل من مصر وتركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى طائرة الإنذار المبكر التابعة لحلف الشمال الأطلنطي. ويتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بدولة تركيا. البحرية الأمريكية أعلنت توسيع ممر ملاحي في مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية بما يتيح حركة السفن في الاتجاهين. في المقابل شددت إيران على ضرورة التزام السفن المارة عبر المضيق بتعليماتها، ملوحة بفرض رسوم على عبور الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم. اقتصاديا، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 في نسخته الثالثة خلال شهر نوفمبر المقبل تمثل شهادة ثقة دولية في مكانة الاقتصاد المصري، كما تعكس ما حققته الدولة من تقدم ملموس في تحسين بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، إلى جانب دورها المتنامي كمركز إقليمي يربط بين إفريقيا والأسواق الإقليمية والدولية. ورياضيا، ضمن مباريات الختامية لدور المجموعات بمونديال 2026 تقام في 2:30 بعد منتصف الليل مباراتا كولومبيا أمام البرتغال والكونغو الديمقراطية في مواجهة أوزبكستان. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90 90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتحكي لنا كمان عن أشهر أطباء الأسنان في ملف الطب عند المصري القديم. حسي راع كان وزير في عهد الملك زوسر وقت الأسرة المصرية الثالثة، وبيعتبر أول طبيب أسنان يذكر اسمه في التاريخ. أما مريد بتاح فبتأتي شهرتها من إنها أول طبيبة في التاريخ يذكر اسمها في السجلات على إنها طبيبة. ومن الطبيبات الأخريات البارزات في زمنها بسيشت، واللي عاشت في أثناء حكم الأسرة الرابعة واللي امتدت من عام 2613 لحد عام 2494 قبل الميلاد. والحقيقة إن ليها إنجازات عظيمة جدا في مجال الطب. أما ابنها فخلت ذكراها خاصة وإنه كان بيشغل منصب كبير الكهنة، وتم ده من خلال تصويرها في مقبرتها وتلقبها برئيسة الأطباء في مقابر العاصمة المصرية القديمة منفيس. أما أشهر الجراحين في تاريخ مصر القديمة كان هيروفيلوس الخلقدوني، وهو جراح وعالم تشريح يوناني، لكنه عاش في اسكندرية في العصر الإغريقي لما كان اليونان عندنا. ويعد هيروفيلوس هو المؤسس الأول للتشريح في مصر، وبيعرف في كثير من الأحيان بالأب الروحي لعلم التشريح في العالم. كانت له أبحاث عن المخ والأعصاب والكبد والرئتين والأعضاء التناسلية، وده اللي خلاه مرجع لكثير من الباحثين بعد كده. لكن الحقيقة بعد شوية تم اكتشاف بردية إدوين سميث، وهي كتاب مدرسي عن الجراحة وتفاصيل الملاحظات التشريحية والفحص والتشخيص للعديد من الأمراض. وربما اتكتبت بردية إدوين سميث حوالي 1600 قبل الميلاد، لكنها بتعتبر نسخة من عدة نصوص سابقة. المعلومات الطبية الموجودة في البردية بتعود لما قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالتالي بينظر إليها على إنها دليل علمي مليان علاجات من مراهم مصنوعة من مواد حيوانية أو نباتية أو فواكه أو معادن. وهناك كمان فيها دليل على إن جراحة الفم أجريت في وقت مبكر من الأسرة الرابعة قبل الميلاد. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الشقة من تلت الدرجة الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

الثورة الثلاثين من يونيو، بداية انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: فعالية التدريب الجوي المشترك المصري التركي نسر الأناضول 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكل من مصر وتركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر التابعة لحلف شمال الأطلنطي. ويتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بدولة تركيا. مصادر طبية أفادت باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 27 آخرين جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن صدور تعليمات إلى الجيش بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. على جانب آخر، توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية عين العيد بريف القنيطرة جنوبية سوريا. شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران لا تعني العودة إلى عمليات قتالية كبرى. وصرح المسؤول الأمريكي بأن الضربات المشار إليها جاءت بعد ساعات قليلة من تعرض سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية. من جانبها، أعلنت البحرية الأمريكية توسيع ممر ملاحي في مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية بما يتيح حرية حركة السفن في الاتجاهين. في المقابل، شددت إيران على ضرورة التزام السفن المارة عبر المضيق بتعليماتها ملوحة بفرض رسوم على عبور الممر المائي الاستراتيجي. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أصدرت بيانا أكدت فيه عدم وقوع أي إصابات أو وفيات جراء خروج 4 عربات من قطار القاهرة الإسكندرية عن القضبان، وذلك أثناء دخوله محطة كفر الزيات في 5 من مساء اليوم. وأوضحت الهيئة أنها قامت على الفور بتوزيع الركاب على باقي عربات القطار واستكمال رحلته إلى الإسكندرية، فيما تم الدفع بفرق الطوارئ واستعادة حركة القطارات وفقا لمعدلاتها الطبيعية. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي أكد أن الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية. جاء تصريح الوزير في ختام زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، والتي استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة. ورياضيا، ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بالمونديال تقام في 12 من منتصف الليل مباراتا كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: 30 يونيو، ثورة شعب. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. 30 يونيو، إرادة شعب.
3: نهضة زراعية غير مسبوقة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مشروعات عملاقة أطلقها الرئيس منذ توليه مقاليد السلطة في مصر، وكذلك الإجراءات الاستباقية التي تبناها وساهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، كما مكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات الدولية والإقليمية. فعلى صعيد مشروعات استصلاح الأراضي، شهدت الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، ومن أهمها مشروع تشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان. مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان. ولم تكتفي القيادة السياسية بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية فحسب، بل بادرت بدعم أهم عناصر هذه المنظومة وهم صغار المزارعين، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات، والتي كان آخرها مبادرة ازرع التي تم إطلاقها بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، وكذلك صغار المزارعين والمربين بهدف ضمان تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين.
0: 30 يونيو، إرادة شعب.

كل بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

كلام مع الإمام مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب،
1: وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة.
0: الراديو 90 90.
1: حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: ألو
1: ألو يا قلبي.
0: أيوة.
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: أيوة.
1: هات لنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي نسر الأناضول 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكل من مصر وتركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر التابعة لحلف شمال الأطلسي. ويتم تنفيذ التدريب على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بدولة تركيا. مصادر طبية أفادت باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 27 آخرين جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن صدور تعليمات إلى الجيش بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. على جانب آخر، توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية عين العيد بريف القنيطرة جنوبية سوريا. شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران لا تعني العودة إلى عمليات قتالية كبرى. وصرح المسؤول الأمريكي بأن الضربات المشار إليها جاءت بعد ساعات قليلة من تعرض سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية. من جانبها، أعلنت البحرية الأمريكية توسيع ممر ملاحي في مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية بما يتيح حرية حركة السفن في الاتجاهين. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض تابعت الأثار البيئية الناتجة عن حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي بأسوان، ووجهت الوزيرة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على جودة المياه ببحيرة ناصر. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي أكد أن الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية. جاء تصريح الوزير في ختام زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، والتي استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة. ورياضيا، ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بالمونديال تقام في 12 منتصف الليل مباراتان، كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.

0: طلعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90

مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. البرنامج ده بيكون موجود معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا طبعا بيعيش أجواء مونديالية زي اللي بيعيشها العالم كله في كل مكان مع كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا. مساء الفل عليكم يلي منتخب بلدكم بيكتب تاريخ جديد للكرة المصرية في أهم وأعظم بطولة في العالم أو لكرة القدم في العالم على الإطلاق. مبروك يا مصريين، مبروك أول فوز في المونديال في مباراة نيوزيلندا، مبروك التأهل للدور الثاني بخمس نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر بلجيكا اللي معاه برضو خمس نقاط. احنا هنا في ملوك الكرة من الآخر كده هنفرح وهنركز بإذن الله على الخطوة اللي جاية خطوة بخطوة بإذن الله نتكلم فيها. عندنا يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله مباراة أمام أستراليا في الدور 32 الساعة 9 بالليل، ويا رب بدعوات المصريين واجتهاد وشغل الجهاز الفني ورجولة اللعيبة في الملعب بإذن الله نعدي الدور 32 وخطوة بخطوة بقى بعدها نتكلم ولكل حدث حديث ونشوف إيه اللي هيحصل وقتها. لكن في المجمل احنا مبسوطين فخورين جدا جدا بمنتخب بلدنا. يا صديقي انا من الجيل اللي يعني كان بالنسبة لي كاس العالم ده حاجة في منتهى سوء الحظ. يعني شفت مجدي طلبة، الكابتن مجدي طلبة، وهو بيضيع الكرة في مباراة زيمبابوي اللي تعادت بسبب الطوبة الشهيرة، فاكرينها طبعا، فاكرين الهدف الغريب اللي احرزه جورج ويا وخرجنا من تصفيات كأس العالم مع الجنرال محمود الجهري رحمة الله عليه، فاكرين الفرص الضايعة في مباراة مصر والمغرب وبعدها الجزائر نكسبها وبعد كده السنغال هي اللي توصل لكأس العالم، فاكرين طبعا وانا كنت هناك مباراة ام درمان الشهيرة امام المنتخب الجزائري وخروجنا في اللحظات الاخيرة وعدم وصولنا لكأس العالم 2010، فاكرين اقلام الليزر في مباراة السنغال وركلات الترجيح لما برضو ما وصلناش في المباراة الفاصلة لكأس العالم، ولما وصلنا لكأس العالم 2018 ما قدمناش اي حاجة، ثلاث هزايم من أورجواي وروسيا والمنتخب السعودي ورجعنا زي ما احنا. فيعني انا من الجيل اللي شاف كل انواع سوء الحظ في كأس العالم سواء في التصفيات او في حتى في المشاركة في المونديال. فانا فرحان، انا مبسوط جدا جدا، والكلام المحبط اللي بنتابعه بنشوفه على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، انا قبل اي كلام عايز اقولك طبعا حق اصيل لكل واحد ان هو يتكلم في الكورة وينتقد ويتكلم على التشكيل والتغييرات واللعيب اللي راح واللعيب اللي مجاش، ده حق اصيل لكل واحد طبعا. الكورة هي المزاج الشعوب زي ما بيقولوا، فلكل واحد ليه حق ان هو يتكلم. لكن بعيدا عن كلام المحبط ده كله لازم بعد ما تشوفه تحط خط كده وتشد خط عريض وتقول ان الكلام ده والانتقاد ده كله مش هيأثر على حاجة، ان احنا فعلا كتبنا التاريخ، خلاص كتبنا التاريخ جديد للكرة المصرية في كأس عالم 2022. كتبنا تاريخ، اسمع كده واحسب معايا، هي اول نسخة في التاريخ تشهد فوز لمنتخب مصر في بطولات كأس العالم مع طبعا منتخبنا والكابتن حسام حسن وجهازه الفني، اول نسخة تشهد عدم خسارة لمنتخب مصر في دور المجموعات تماما، تعادلين وفوز، وفي اللحظات الاخيرة نزلنا من المركز الاول للمركز الثاني في اخر 10 دقائق، اول نسخة في تاريخ كرة القدم المصرية تشهد تسجيل منتخبنا لخمس اهداف في دور المجموعات، كنا عايشين على هدف واحد للكابتن مجدي عبد الغني، بعد كده هدفين لمحمد صلاح في مونديال 2018، لا المرة دي في دور المجموعات خمس اهداف وزيكو ومحمود صابر، وحاجة عظيمة جدا وفرحة كبيرة. هي اول نسخة لمنتخب مصر تشهد تأهلنا للادوار الاقصائية، وبإذن الله دور ورا دور نكمل. ده الواقع يا جماعة، ده الواقع اللي محدش يقدر ينكره مهما هتشوف كلام يضايقك او كلام يحبطك او يقلل فرحتك، لا حط خط بالعرض كده وقول لا احنا في تاريخ جديد بيكتب للكرة المصرية في مونديال 2026 في امريكا وكندا والمكسيك. فزي ما بقولك احنا هنا في ملوك الكرة هنفرح هنحتفل، لكن هنشد خط ونقول كتبنا تاريخ للكرة المصرية وطمعانين اكتر في تاريخ اكتر باذن الله، ونتخطى الدور 32
وبعدها لما نروح نواجه ليونيل ميسي الأسطورة لكل حدث حديث ونتكلم بقى ساعتها ونتناقش ونشوف هنعمل ايه في هذا الموقف. لكن عندنا استراليا يوم الجمعة الساعة 9 بالليل الجمعة اللي جاية ان شاء الله. تخيل الأقدار من عند ربنا. انت لو كنت طلعت اول كنت هتلعب يوم الاربع بالليل الاربع اللي جاي، ما كنتش هتبقى عارف نجمنا واسطورتنا محمد صلاح هيلحق المباراه يوم الاربع ولا لا. الجمعه هيبقى عندك يومين زياده باذن الله، مرحله اكتر للاستشفاء ليه. عندك كمان شفنا فتوح اتصاب وهنطمن عليه خلال الساعات اللي جايه ونشوف مدى وحجم الاصابه. عندك حمدي فتحي باذن الله يكون لحق يرجع، خصوصا ان مهند لاشين اتوقف بسبب الانذارات، تراكم الانذارات. عندك حسام عبد المجيد كان مصاب وهيرجع. فقصة ان احنا تأهلنا في المركز الثاني برضو ليها اقدار كده، ان احنا هنلعب يوم الجمعة اللي جاية زيادة يومين عن صاحب المركز الاول. فهي يمكن من عند ربنا، كل حاجة طبعا من عند ربنا بتكون جميلة جدا. وان شاء الله نعدي استراليا ونواجه الارجنتين ويكون في تاريخ اكتر واكتر لكرة القدم المصرية. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج. النهاردة معانا كلام كتير جدا، سواء عن منتخبنا سواء عن المباريات اللي هتتلعب فجر الغد، تبدأ من الساعة 12 بالليل النهاردة لحد الساعة 7 الصبح. انت عندك سهرة شقة النهاردة، سهرة في نهاية ثلاث مجموعات ونهاية دور المجموعات لكأس العالم. هنتكلم عنها، نتكلم عن منتخبنا، نتكلم عن مباراة استراليا بإذن الله، مباراة منتخبنا في دور الـ 32. عندنا كلام كتير جدا، ومع كلامنا عايز أسألك سؤال كده ندردش فيه مع بعض على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. السؤال بيقول بعد نهاية دور المجموعات عايز أعرف وجهة نظرك، مين هو أحسن لاعب في منتخب مصر في الدور الأول حتى الآن؟ يعني أعتقد أن الإجابة على السؤال ده هتكون متنوعة جدا، لأن في نجوم كتيرة بصراحة. يعني في اللي هيقول لي شوبير، مصطفى شوبير ربنا يحميه، هو اللي كان بعد ربنا متسبب في أنه هو ينقذ مرمانا من أهداف كتيرة جدا في الثلاث مباريات. في اللي هيتكلم عن محمد هاني، نسخة عظيمة جدا جدا من محمد هاني بيقدمها، وكأنك بتلاعب الكابتن إبراهيم حسن في عز مجده في الباك اليمين لمنتخب مصر. عندك مهند لاشين، واحد من نجوم منتخب مصر او الجنود المجهولين اللي بصراحة بيقدم كأس عالم متميز جدا. في طبعا بيقولك الأسطورة محمد صلاح، وجوده في الملعب هو اللي بيبقى عامل تقل للفريق وبيوزع الكرة وبيعمل لنا كل الخطورة. في اللي يقول زيكو، المفاجأة، مفاجأة الكابتن حسام حسن وهدف واسيست ودخوله التاريخ من اوسع ابوابه. فبراحتك تماما قل لي من وجهة نظرك مين احسن لاعب في منتخب مصر في خلال دور المجموعات. شاركني زي ما قلت لك كده على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-904. مساء الفل عليكم يا سماعة الراديو. يلي منتخب بلدكم بيكتب سطر جديد لتاريخ كرة القدم المصرية بإنجازات كبيرة جدا في المونديال. ألف مبروك، إن شاء الله إنجاز وراء إنجاز، وإحنا طمعانين في أكتر بإذن الله يتحقق بجهازنا الفني ولاعبتنا الرجالة. فاصل وعلى طول نرجع مع بعض نبدأ معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 9090. واحدة من الأغاني اللي مرتبطة معانا جدا جدا بحب بلدنا والانتماء وكمان تشجيع الكورة وتشجيع منتخبنا. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم ملوك الكورة.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم كنت تتابعين
0: حدث،
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة، اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه أستراليا الجمعة القادمة في دور 32 للمونديال. إبراهيم حسن مدير منتخب مصر يصرح بأن المنتخب سيغادر مدينة سياتل الأسبوكين في 6 صباح الغد بتوقيت القاهرة استعدادا للقاء أستراليا. ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بالمونديال تقام في 12 منتصف الليل مباراتا كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا، وفي 2:30 بعد منتصف الليل تقام مباراة كولومبيا أمام البرتغال والكونغو الديمقراطية في مواجهة أوزباكستان. الجزائر تواجه النمسا في 5 الأحد، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب الأردن والأرجنتين. حال تسجيله في مرمى بنما هاري كين يصبح الهداف التاريخي لإنجلترا بالمونديال. وأخيرا الجناح الأيمن يرمي بينو خارج حسابات إسبانيا حتى نهاية كأس العالم بسبب الإصابة.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: لمصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟ لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
1: شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.
0: ذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب. الراديو 90 90. كل عام وأنتم بخير. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
2: وملوك الكرة على حوار راديو 90 90. وقل لي من وجهة نظرك مين أحسن لاعب في منتخب مصر بعد نهاية دور المجموعات. شاركني على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. وإن شاء الله على مدار الحلقة نقرأ مع بعض كل تعليقاتكم. مصر وصلت للدور الثاني، دور الـ 32، وهتواجه أستراليا يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله الساعة 9 بالليل. فالنهاردة بنحتفل مبسوطين وعايزين نتكلم ونركز ونشتغل على اللي جاي إن شاء الله. فالموضوع مش محتاج محلل رياضي، لا محتاج دكتور. فصديقي العزيز الدكتور أحمد الشمسي المحلل الرياضي المميز جدا جدا منورنا النهاردة في ملوك الكورة. يا دكتور مساء الفل.
3: يا مساء الفل يا كابتن محمود، ويا مساء الاحتفالات والانتصارات ويا مساء التأهل.
2: انت تقييمك ايه للمنتخب بعد نهاية دور المجموعات؟ تقييم بشكل عام عن أدائنا في الثلاث مباريات.
3: والله بص، هو ما اعتقدش ان في ناس ممكن تكون مش مبسوطه بعد التاهل اللي حصل، وبعد التاهل بالشكل اللي حصل كمان. يمكن ماشي اخر مباراه الاداء فيها ما كانش زي اول مباراتين، والناس كانت تتمنى ان كل مباراه تبقى اقوى من اللي قبلها كاداء بالنسبه للمنتخب المصري. ده كلام حلو وكلام جميل، بس يا جماعه خلينا نتكلم بواقعيه وعلى ارض واقع، وفي نفس الوقت كمان نقارن نفسنا بباقي المنتخبات. شفنا مثلا منتخب زي منتخب النرويج كان بيلعب مباراه قصاد المنتخب الفرنسي، كل واحد فيهم كان معاه 6 نقط، وكل واحد فيهم معاه فرصه ان هو يحارب على الصداره في المجموعه دي. شفنا منتخب النرويج نزل ب 11 لاعب مختلفين على حارس المرمى، يعني 10 لاعيبه مختلفه.
2: صح،
3: عادي جدا جدا، وما رضاش ان هو ينزل هالاند ولا اوديجارد ولا الكلام ده كله، واكتفى باللعيبه بس اللي موجود. يريح لعيبه عشان المشوار لسه طويل في المونديال.
2: صح.
3: نفس الكلام قيسه على مثلا المنتخب المغربي. ريح برضو مش اقل من 4-5 عناصر
2: في مباراه هايتي.
3: مباراه هايتي بالظبط اللي هي اخر مباراه. فانا بتكلم ان في اخر مباراه اللي هي المباراه الثالثه، طالما انت ضمنت بنسبه كبيره جدا جدا الصعود، وخلاص انت اصلا قبل المباراه بتاعتك كنت فعلا ضمنت بنسبه 100% بسبب المباريات اللي اتلعبت، فبالتالي ليه لا؟ ليه لا انك تدي اللعيبه بتاعتك فرصه بالراحه وتريح 3-4 لعيبة، ريحت 2 في قلوب الدفاع، وريحت 1 في خط النص، وريحت 1 في خط الهجوم.
2: وبالرغم من كده يا صديقي طلعنا باكتر من خساره، يعني اهمهم طبعا محمد صلاح باذن الله يلحق مباراه استراليا، فتوح، محمد عبد المنعم، وان شاء الله يرجع لنا حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، وكمان ايقاف مهند لاشين، ففي عدد كده من الخسائر.
3: بالظبط. بص، هو انا شايف ان يعني الكلام اللي طالع لحد دلوقتي ان كل دول هيشاركوا ما عدا محمد عبد المنعم، الاصابته هي اللي غالبا هتطول شويه، لكن كل دول هيشاركوا، صلاح وفتوح وكل دول، حمدي فتحي، كل دول اعتقد ان هم هيشاركوا، مفيش مشكله فيهم ان شاء الله باذن
2: الله. يا رب.
3: المشكله كلها في مهند لاشين، فعلا دي اللي تعتبر خساره، دي حاجه اللي لازم نزعل عليها، لان مهند لاشين هو واحد من قاده خط النص بالنسبه للمنتخب المصري، ولعيب مميز وجندي مجهول وجهه نظري. وفي ناس يعني تظلمه شويه بتقول لك ما يلعبش هو ومروان عطيه، يلعب مروان عطيه بس او هو بس. لا يا جماعه، انا شايف ان عادي جدا يلعبوا هما الاثنين، ممكن مش في كل الماتشات يلعبوا هما الاثنين وصد بعض الخصوم بس، ولكن انا شايف لحد دلوقتي مهند لاشين فعلا مقدم مونديال هايل، ان كان الانذار اللي اخده انذار مش لطيف بعض الشيء، يعني كوره مش مستاهله، ولكن ده لا يبخسه حقه في الماتشات اللي اداها لحد دلوقتي في كاس العالم.
2: صح،
3: هي دي حاجه فعلا السلبيه الوحيده في المباراه دي.
2: طيب.
3: دون ذلك انا شايف ان المباراه فعلا او بشكل عام حتى الان احنا مشوارنا كله ايجابي في كاس العالم.
2: انا بسأل سماعة الراديو النهاردة مين هو نجم المنتخب بعد نهاية دور المجموعات، هديك انت يعني ايه حاجة اضافية كده، قول لي احسن 3 لعيبة بالترتيب في منتخبنا في دور المجموعات، لان انا برضو عايز اقول لك رأيي بعد ما انت تقول.
3: حلو السؤال المفاجئ ده،
2: يلا بينا.
3: طيب بص، انت لازم بالترتيب صح؟
2: واحد كذا، اتنين كذا، تلاتة كذا.
3: طيب واحد بالنسبة لي انا وفي وجهة نظري مصطفى شوبير.
2: تمام.
3: مصطفى شوبير فعلا احنا كان ناقصنا حارس يبقى واقف على رجله ينقذك او ينقذ بعض الفرص المحققة اللي تخليك عمرك طويل اطول في المونديال.
2: تمام.
3: فبالتالي مصطفى شوبير في وجهة نظري رقم واحد.
2: تمام.
3: رقم اتنين المفاجأة بالنسبة لي في وجهة نظري بصراحة يعني زيكو من اللعيبة اللي فعلا ابهرتنا لحد دلوقتي، وكلنا شفناه الراجل اساسي بيلعب في الماتشات اساسي، الراجل مش مخضوض، الراجل بينزل هنا يسجل وهنا يسجل، الراجل مش مخضوض
2: كانه عنده اكتر من 60-70 مباراة دولية.
3: بالظبط الراجل مش مخضوض ان هو بيلعب في كاس العالم كانه لعب 3-4 كؤوس عالم قبل كده. عادي جدا ثقة رهيبة، اتقان على المرمى، راجل ايجابي جدا، الراجل كمان متعاون جدا مع زمايله، يقرا الملعب بشكل احترافي، سريع مهاري، فعنده كل حاجه بصراحه اللي خلتنا كلنا نتفاجئ، واللي خلت كابتن حسام حسن مجبر ان هو فعلا لازم يشاركه في التشكيله الاساسيه. لاعب رقم 3 محمد صلاح اعتقد ان هو استعاد جزء كبير جدا من مستواه بعد موسم طبعا للنسيان في ليفربول، فبالتالي اعتقد ان محمد صلاح بعد الثلاث مباريات اللي عاملهم لا ايجابي جدا على المرمى، بعد فكره كمان ان هو انسايد وينجر ما بيلعبش فكره ان هو جناح على الخط بره، لا انسايد وينجر جوه، راجل بيميل اكتر للعمق، وده طبعا بتعليمات وتكتيكات بتاعه كابتن حسن هو اللي مسهل له ده، لانه بيخلي اللعيبه تتطرف، هي الباكات تتقدم وتخطف هي الطرف او تلعب هي على الخط، ومحمد صلاح يقدر ان هو يخترق جوه للعمق، فده خلى محمد صلاح يستعيد جزء كبير جدا من بريقه، وده بيخليه برضه بالنسبه لي انا يعني واحد من افضل 3 لعيبه في المنتخب.
2: يبقى انت كده ترتيبك النهائي ايه؟
3: مصطفى شوبير، زيكو، محمد صلاح.
2: ترتيبي انا بقى محمد صلاح، مصطفى شوبير، محمد هاني.
3: والله محمد هاني كويس اكيد لا يستهان بيه، يعني محمد هاني قدم المونديال على فكره، انا ما اقدرش اقول ان في لاعب سيء في المونديال لحد دلوقتي، اللهم الا مرموش احنا مستنيين منه اكتر من كده شويه
2: جدا،
3: مرموش مستنيين منه ان هو يكون بنفس الايجابيه بتاعت صلاح، نفس الايجابيه بتاعت ديكو، نفس الايجابيه بتاعت معظم اللعيبه اللي موجوده في المنتخب لحد دلوقتي، بس الكوره بتطول في رجله قوي قوي قوي قوي، ودي حاجه وحشه، يعني انت بتاخد ثانيتين ثلاثه زياده بالكوره، ودي في بعض من الاوقات بتخسرك قرار صح في وقت مثلا انت كنت ممكن تباصي بدري شويه، كانت الباصه دي تفرق، وقت كنت ممكن تشوط حتى تبقى ايجابي على المرمى، بس هو الكوره بتستنى في رجله كتير جدا، فبالتالي دي اللي مخليه مرموش بعيد شويه عن فكره ان هو مثلا من افضل 5 او افضل 6 او افضل 7 حتى في المنتخب في المونديال لحد دلوقتي.
2: طيب احنا فرحنا واحتفلنا وكتبنا سطور جديده في تاريخ كره القدم المصريه، فعايزين بقى بعد كده خلاص نوقف الاحتفالات والفرحه ونبدا في التفكير والشغل للفتره اللي جايه باذن الله. كابتن حسام حسن لما هيجي يشتغل من بكره باذن الله مع منتخب مصر، ايه اهم المشاكل اللي لازم يبدا يشتغل عليها بشكل عاجل مع المنتخب؟
3: والله بص احنا عندنا مشكله، هي مش مشكله بصراحه لحد دلوقتي باينه قوي، بس هي مشكله هتظهر قوي في مباراه استراليا. مشكله استراليا ان منتخب بدني ومنتخب سريع، منتخب بدني ومنتخب سريع، شفناه في المباريات اللي لعبها لحد دلوقتي في كاس العالم، منتخب بدني وسريع بالكوره، وكمان عنده اطوال مش طبيعيه، ده في مدافع عندهم 198 سم، مدافع 198 سم
2: ما شاء الله،
3: يعني ده صعبه جدا. فانت فكره الضربات الرأسيه بقى اعتقد هتبقى صعبه جدا بالنسبه لنا كحلول هجوميه. فبالتالي كابتن حسام حسن في وجهه نظري انا محتاج ان هو يشتغل شويه على العامل البدني، ويعمل حسابه ان المباراه ممكن تطول منه لاشواط اضافيه.
2: احنا كمان اي كره ثابته او كورنر علينا بنبقى قلقانين قوي.
3: طبعا ومتخيل انت بقى المدافع ده لما يجي مثلا يبقى كورنر علينا ولا حاجه، الشيء ده واقف زي يعني العمود كده هو في قلب منطقه.
2: هل انت كده محتاج في مباراه استراليا حسام عبد المجيد ورامي ربيعه جنب بعض؟
3: يعني على اقل تقدير واحد منهم، على اقل تقدير واحد منهم. يعني انا ما اعتقدش ان انت ينفع تستغنى عن واحد منهم وتلعب بحمدي فتحي وتلعب بياسر ابراهيم كثنائيه قلوب دفاع، الثنائيه الاثنين قصيرين مش هيفيدوا خالص في المواجهه دي، انت لازم يكون عندك على اقل تقدير واحد طويل عشان خاطر يقدر ان هو يفيدك في الكور العرضيه او الكور الثابته.
2: بمناسبة ذكرك لياسر إبراهيم، فأنا بشوف تباين في الآراء بالنسبة له بشكل كبير. يعني تلاقي كورة الناس بيقولوا لا يا راجل أنت مش مركز، وأنت لا ضعيف، وأنت مش في مستوى المنتخب. الكورة اللي بعدها لا ده راجل ده. يعني حتى تفتكر الكورة اللي في مباراة إيران صباح اليوم، اللي في آخر لحظة اللي رمى نفسه على الكورة باستقتال ورجولة شديدة جدا ومنع هدف في آخر لحظة. الآراء على ياسر إبراهيم متباينة جدا، أنت تقييمك ليه إيه حتى الآن في البطولة؟ يعني
3: بص ياسر إبراهيم، احنا كنا اتكلمنا في الكلام ده لو فاكر الحلقة اللي عملناها قبل المونديال بيومين ثلاثة، اتكلمنا وانت كنت ساعتها بتقول لي ايه رأيك في التشكيلة او التشكيلة المتوقعة بالنسبة لمنتخب مصر. ووقتها انا بقول لك ياسر إبراهيم يتحط بس المشكلة ان ياسر إبراهيم لو دي اوف بالنسبة له ممكن يغرقك، بس في نفس الوقت ياسر إبراهيم لو في يومه مش هتلاقي افضل منه في حماية مرمى منتخب مصر.
2: صح.
3: لان الراجل حرفيا هو بيدافع بروحه قبل جسده، هو بيدافع بروحه حرفيا، بس لو فقد التركيز لوهله ما هتبقى مشكلة كبيرة يعني. فبالتالي ياسر إبراهيم في وجهة نظري، أنا لو هتقول لي أنا مين اللي يلعب مثلا الثنائية أقول لك ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، ده أقول لك الثنائية اللي ممكن تلعب فيه المباراة الجاية دي بإذن الله.
2: بإذن الله.
3: ولكن كلها ترجع طبعا لكابتن حسام حسن. وفي حاجة كمان أعتقد إن هي ممكن تصب في مصلحتنا شوية، فكرة إن إحنا هنلعب لسه يوم الجمعة.
2: أيوه.
3: إحنا لاعبين الجمعة. أوه. فبالتالي فرق أسبوع أو 8 أيام ده فرق حلو.
2: انا قلت ان هي اقدار، احنا لو كنا طلعنا اول كنا هنلعب يوم الاربعاء.
3: بالظبط اعتقد دي كانت دي في مصلحتنا، وكمان في مصلحتنا احنا كجمهور، فكره ان احنا هنلعب في الماتش الساعه 9 بالليل وبتاع، ده توقيت مريح جدا بالنسبه لنا. وكمان الوقت ده حتى بالنسبه لهم هم هناك الساعه 12 الظهر هناك في امريكا، مش التوقيت المرعب يعني، مش التوقيت اللي هو.
2: خلي بالك الاستاد اللي هنلعب عليه مباراه مصر واستراليا في دور 32 مغلق، فحتى لو الشمس حارقه والرطوبه عاليه لا الدنيا هتبقى تمام على ارض الملعب.
3: بالظبط، ودي حاجه برضو اعتقد انا زي ما بقول لك دي هتصب في مصلحه منتخب مصر. صحيح مثلا استراليا هيبقى عندها نفس الميزه، فكره ان هي لعبه قديمه ده هيبقى عندها عدد ايام زياده كمان. ولكن احنا بنبص لنفسنا، احنا اللي محتاجين ان احنا المستشفى ده محتاجين لعدد ايام اكتر عشان خاطر نقدر ان احنا يعني ايه نستعيد جزء من قوتنا. عندنا كذا لعيب لسه محتاج ان هو يشتغل على نفسه في حته الاصابات او في حته الارهاق دي. اعتقد ان فرصه 8 ايام دي هتكون مثاليه باذن الله ان شاء الله يعني المنتخب.
2: انا عايز اسالك اسئله كتيره سريعه جدا. هل ممكن بدايه من دور ال 32 الكابتن حسام حسن يغير التكتيك ويبدا يلعب بثلاثه في قلوب الدفاع، بما اننا دخلنا على المرحله اللي ما فيهاش هزار خلاص اللي هيتغلب لا قدر الله يودع؟
3: على حسب المنافس، انا مش متفق عليها ضد استراليا، لان انا في وجهه نظري استراليا اقل من ايران واقل من بلجيكا. هي اقل من ايران اللي كان معاها في امم اسيا وبتلعب معاها في كاس الامم الاسيويه، وعادي جدا جدا ايران بتعرف تتفوق عليها. واقل من بلجيكا، تمام؟ بلجيكا منتخب اوروبي من المصنفين العشرة الاوائل في الكوره على مستوى العالم. فبالتالي بلجيكا اعلى من استراليا.
2: اللي انا خايف منه ان مميزات استراليا هي عيوبنا.
3: معاك فكره السرعات، فكره الانطلاقات، فكره الاطراف، فكره الكلام ده كله والكرات العرضيه والكلام ده كل ده انا متفق معاك، بس تغيير التشكيل ضد منافس المفروض انك هتلعب برضه مهاجم ضد، يعني هتلعب بيه نوايا هجوميه قصاد المنتخب الاسترالي، ما يستحبش انك تغير في التشكيل. انت على فكره ممكن انك تلعب بثلاثه ورا في خط الظهر وتلعب برضه بنوايا هجوميه، بس انت مش هتعمل حاجه غير لخبطه اماكن اللعيبه دي. اللعيبه اتعودت خلاص في ثلاث ماتشات لعبوا بنفس التشكيل ونفس التكتيك ونفس الاسلوب، خلاص العب بيه قصاد استراليا. اتفق معاك لو ان شاء الله باذن الله تاهلنا على حساب استراليا ولعبنا الارجنتين، ساعتها اقول لك اعمل اللي انت عايزه. انت كده كده قصاد الارجنتين انت مش خسران حاجه، ولو خسرت قصاد الارجنتين محدش هيلومك.
2: بطل العالم.
3: بطل العالم بالظبط كده، حامل اللقب، محدش هيقدر يلومك خالص. لو نزلت شلت ثلاثه من الارجنتين محدش هيلومك.
2: طيب.
3: بس هيلومك انت لو انت لعبت بايه؟ يعني برعونه، لا لو لعبت رجوله قصاد الارجنتين محدش هيلومك، هتخسر عادي جدا جدا ومفيش اي مشكله. بس ساعتها لو كابتن حسام حسن غير التشكيله مفيش مشكله، انما في استراليا اعتقد لا، متفق تماما الصراحه.
2: الناس كلها بتسال هيثم حسن الراجل اللي بيلعب في الدوري الاسباني في رويال اوفيدو، هبط السنه دي، لكن اسمه برضو بيلعب كان في الدوري الاسباني الموسم اللي فات، الراجل حريف جدا. الناس بتسال ليه كابتن حسام ما بيشركش هيثم حسن، خصوصا انه حريف وبيقدر كمان يقدم الواجب الدفاعي. امبارح شفناه بدا يجهز، وبعد كده الكابتن حسام غير رايه ونزل بدلا منه حمزه عبد الكريم، والناس ربطت النهارده اللي حصل في الاكونت بتاعه على الانستجرام ان هو الراجل زعلان مثلا او حاجه. لكن عموما انت شايف ازاي موضوع هيثم حسن؟
3: من النقاط السلبيه بامانه لحد دلوقتي لمصر في كاس العالم هو موضوع هيثم حسن ده. كابتن حسام حسن بصراحه بالنسبه لي غير مبرر عدم اشراكه. لان في وجهه نظري انا يعني مع احترامي الشديد جدا جدا لاحمد سيد زيزو، بس احمد سيد زيزو حتى الان ما قدمش اي حاجه في المباريات اللي هو لعبها والدقائق اللي هو لعبها بتشيرت منتخب مصر في كاس العالم، ما قدمش اي حاجه تماما تماما على الاطلاق. وشفنا الكلام ده هو من كابتن محمد ابو تريكه بنفسه تمام لما قال في الاستوديو التحليلي ان هو بينتقد زيزو، وزيزو طلع وقال ان هو زعلان والكلام ده كله بسبب انتقاد كابتن محمد ابو تريكه ليه. لا هو مش كابتن محمد ابو تريكه بس، هو الناس كلها بتنتقد اداء زيزو لحد دلوقتي وان هو نازل ومتضايق وبيلوي وشه والكلام ده كله. وجهه نظري انا هيثم حسن يستحق دقايق على احمد سيد زيزو، بس خلاص اللي حصل حصل، لان خلاص الفتره الجايه او بدايه من المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله ويكون لنا لسه عمر طويل في المونديال احنا خلاص مش هنبص على اللي فات، لان التجربه كانت ممكن تبقى في دور المجموعات، اللي جاي خلاص اللي يعني مفيش فرصه للتجربه ومفيش فرصه لتجربه لاعب جديد الا لو لا قدر الله بقى الاصابات ضربتك كلها من الالف للياء.
2: ولا ممكن يكون هو مفاجاه الكابتن حسام حسن في مباراه استراليا؟
3: صعبه، لانه ما تجربش ما خدش لسه حتى اللي هي الدفعه بتاعت اول دقيقه في كاس العالم. صعبه قوي، كان ممكن نقول الكلام ده لو هو شارك حتى بعض من الدقائق في ماتش اللي فات ماتش ايران.
2: طب ما انت نفس الكلام ده يا صديقي ينطبق على كريم حافظ اللي انت هتلجأ ليه بنسبه كبيره لو لا قدر الله في حاله عدم تعافي احمد فتوح، وده المحتمل.
3: بس كريم حافظ انت هتلجأ له في حاله اصابه، لكن هيثم حسن هتلجأ له مكان مين؟ مكان صلاح؟ اكيد لا.
2: لا طبعا.
3: مكان مرموش؟ اكيد لا. خط الهجوم بالنسبه لك انت ما عندكش فيه مشاكل، محمد صلاح وزيكو وعمر مرموش اعتقد في وجهه نظري الثلاثه هيلعبوا، وتريزيجيه ممكن وممكن على حسب هيلعب بمين في خط النص، على حسب ما انت هو ممكن يلعب بتريزيجيه في الماتش الجاي ده بالذات، لان انت اغلب الظن يعني خلاص انت كده كده 100% مهند باشير مش هيلعب، تلعب بمروان عطيه وتريزيجيه وتلعب بامام عاشور وقدامهم بقى تلعب بمحمد صلاح وزيكو ومعاه عمر مرموش.
2: لو في حاله ان حمدي فتحي جاهز ينزل مكان مهند في رايك؟
3: والله هي ممكن، ما هو مش هيبقى مكان مهند بقى، هيبقى مكان تريزيجيه، هيبقى مكان تريزيجيه ده لو كابتن حسام حسن عايز ان هو يقفل في البدايه وممكن الشوط الثاني يدفع بتريزيجيه بالسرعات بقى بتاعه تريزيجيه يبتدي ان هو يستغل يعني الهفوات اللي ممكن تحصل من المنتخب الاسترالي في اللقاء الثاني، وعلى فكره الاحتمال قائم جدا ووارد جدا جدا جدا ان هو يلعب بحمدي فتحي ومروان عطيه جنب بعض، ولو اني ما فضلش ده.
2: وقدامهم امام وتريزيجيه وبعد كده صلاح ومرموش.
3: ما انت كده هتستغنى عن زيكو؟
2: هستغنى عن زيكو؟
3: انا بصراحه لا، انا مش مع الكلام ده، انا مع ان زيكو يعني شغلة مصاب حرفيا موجوده في خط هجوم المنتخب المصري، لان محمد صلاح برده مش هيقدر ان هو يديك 100% من الطاقه، لان برده عنده مشاكل بدنيه وشفناها ظهرت في المباراه الاخيره. وفي نفس الكلام لسه مرموش عنده مشاكل فنيه بقى من اول مباراه في المونديال لحد الوقت، الوحيد اللي شبه مكتمل في خط الهجوم بالنسبه لك هو زيكو. فبالتالي استغنى عن اهم واحد بالنسبه لي في خط الهجوم؟ لا بصراحه انا مش متفق على حساب ده او مش متفق على ده، على حساب ان انت تدعم خط النص باتنين لعيبه فعلا بقى هيكونوا شبه بعض وقريبين من بعض جدا بالبروفايل دفاعي جدا اللي هما مروان عطيه وحمدي فتحي.
2: طيب صحيفه ماركا الاسبانيه النهارده قالت ان حمزه عبد الكريم اكد في كاس العالم انه موهبه واعده تستحق الرهان، وان هو اظهر امكانيات تؤهله ليكون عنصرا اساسيا مع منتخب مصر وخليفه للاسطوره محمد صلاح في السنوات القادمه. رايك في كلام صحيفه الماركا الاسبانيه؟
3: طبعا كلنا متفقين معاه، بس يعني نفسنا حمزه عبد الكريم يسجل هدف في كاس العالم، هتديله دفعه رهيبه، هتديله دفعه
2: امبارح حظه وحش
3: طبعا،
2: نزل بقى ليه واجبات دفاعيه بعد ما فتوح اصيب.
3: بالظبط، امبارح بشكل عام هو ما يعني ما جاتلوش الفرص، ما جاتلوش المحاولات بالنسبه له بحيث ان هو يترجم يعني ايه المهاره بتاعته والافضليه بتاعته والتفوق اللي بيعمله في الخط الهجومي بالنسبه لمنتخب مصر. فبالتالي هو غير محظوظ فعلا في مباراه امبارح، ولكن نتمنى لو فعلا عامل اداء كويس في المباراه الجايه مثلا لما ينزل كبديل، اعتقد ان هي لو بالذات كمان سجل هدف هتديله ثقه ودفعه كبيره جدا جدا ان هو يقود مصر في كؤوس العالم الجايه بقى ان شاء الله باذن الله بعد اعتزال طبعا محمد صلاح
2: باذن الله. طيب اتنين من اساطير الكره العالميه اللي احنا هنا في برنامجنا بنتابع

0: جماعه بكل بساطه القانون شرح نفسه. انت التسلل بيتحسب ازاي؟ التسلل بيتحسب ان انت عندك حارس مرمى ده جنبه على جنب، تمام؟ انت اهم حاجه ان المهاجم ما يكونش متقدم على اخر مدافع. طيب لو حصل وتبدل حارس المرمى، بقى هو اللي من ضمن المدافعين وبقى فيه واحد تاني ورا يحل محل حارس المرمى. هو دي الفكره. ان انت حارس المرمى ده ما بيتحسبش في اللعب. ففي واحد من المنتخب المصري كان فعلا مغطي اللي هو يعتبر في مقام حارس المرمى. هو قانون كده، احنا مش بنالف، هو قانون كده. وبالتالي الكوره اتلعبت بالنسبه للمهاجم كان مغطي عليه او كان بتقدم عليه كل المدافعين بتوع المنتخب المصري بما فيهم الحارس اللي هو وقتها كان من ضمن المدافعين بالنسبه للمنتخب المصري.
1: صح،
0: سهله جدا جدا ومفيش اي مشكله في القانون. ودي مش اول لعبه، يعني دي مش لعبه نادره على فكره، دي بتحصل على طول بشكل كبير جدا جدا. فبالتالي حتى الحكام بتوع الفار ما فيهاش كلام. وكابتن حسام حسن شفناه اول لما شاف الكوره، ده حسام حسن، كابتن حسام حسن لقطها من المباشر.
1: أيوة.
0: كابتن حسام حسن لقطها من المباشر.
1: البي بي سي نزلت الفيديو لقطها وراح على طول على المونيتور ورجع قال له هي اوفسايد اوفسايد وبقى هيجنن.
0: بالظبط، كابتن حسام حسن لقطها من المباشر اصلا مش من الاعاده حتى، فهمني؟ ورجع تاني من المونيتور شافها واتاكد فعلا من كلامه، وعشان كده قعد يصر طبعا على فكره الفار. والحمد لله الحكم رجع القرار بتاعه. فبالتالي بكل بساطه يا جماعه، دي حاله مش حاله صعبه كمان، دي حاله سهله، يعني ما فيهاش اي حاجه. احنا بنشد خط وعندك لاعب بيحل محل الحارس وحارس بيحل محل المدافع والموضوع منتهي. فبالتالي تصريحات الصراحه هتفضل جدا جدا بتشتري هنري من اول المونديال، وفي اكتر من تصريح بيستفزوا بيه الجمهور، بيستفزوا بيه مثلا رونالدو، بيستفزوا بيه ناس كتيره جدا جدا من الجمهور.
1: صح،
0: بيحاولوا ان هم يعني ايه،
1: صح،
0: يتبروزوا كده هو في المونديال، رغم ان هم مش محتاجين ده، دول اتنين من اساطير الكوره. ما اعرفش ليه التصريحات بتاعتهم مستفزه من اول المونديال بصراحه، بس بنتمنى احنا حاله صحيحه بنسبه مليون في الميه.
1: تعرف ان المنتخب الايراني لسه ليه حظوظ للتاهل لدول 32 بالنسبه لنتائج المباريات اللي هتتلعب فجر الغد.
0: بالظبط بالظبط، لسه في ماتشات كتيره النهارده لسه هتتحدد، اهمها بالنسبه لنا احنا كعرب طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق بالنسبه للمنتخب الجزائري اللي عنده طبعا مباراه في منتهى الاهميه ضد منتخب النمسا. يكفي التعادل في المباراه دي، اعتقد ان هي هتاهله خلاص بشكل رسمي في الدور القادم باذن الله ان شاء الله. فلسه منتخب ايران طبعا عنده حظوظ وعنده امال، وطبعا هو معاه ثلاث نقاط، فكره طبعا الثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، فبالتالي هو صفر في الاهداف يعني اللي ليه واللي عليه. لسه ليه طبعا.
1: متخيل ان الشعب السنغالي بساديو ماني كانوا قاعدين امبارح بيتابعوا مباراه مصر وبيشجعونا، وهم اهم المنافسين لينا في القاره الافريقيه.
0: بالظبط، واحنا كمان كان في احتمال كبير جدا جدا ان تقابل السنغال لو ما كانتش بلجيكا كسبت 5 قصاد نيوزيلندا.
1: ما هم كده هيروحوا بنسبه كبيره لبلجيكا، هيبقى بلجيكا والسنغال.
0: بالظبط بالظبط، هو بقى لسه ما فريقهم ما حددش بنسبه 100%، بس بنسبه 90% هتبقى بلجيكا والسنغال. بالظبط.
1: طب يا صديقي، انت عندك سهره طويله النهارده كالمعتاد في المونديال، هتبدا الساعه 12 بالليل، هتبقى بقى ايه هنقول عليها صباح الغد يعني 12 صباحا، انجلترا وبنما، توقعاتك؟
0: لا، انجلترا تفوز ومرتاح، اعتقد يعني تعوض التعادل اللي عملته قصاد منتخب غانا، يعني 3-4-0 مرتاح المرتاح كمان، وممكن اكثر كمان يعني.
1: كرواتيا مع غانا، هل كيروش هيركن الاتوبيس زي مباراه انجلترا ويطلع بالنقطه ويبقى 5 نقاط؟
0: هيركن، واعتقد ان هو قادر ان هو يحتل وسط المجموعه دي، قادر جدا ان هو يحتل وسط المجموعه دي،
1: قادر ان هو يركن الاتوبيس.
0: طبعا طبعا طبعا، انت متخيل ان منتخب في احصائيه كبيره يعني منتهى الاهميه يقول لك ان منتخب غانا عمل اقل عدد ممكن من المحاولات على المرمى، 9 محاولات في الماتشين اللي اتلعبوا، يعني في اول جولتين عمل 9 محاولات بس على المرمى كاقل منتخب في 48 منتخب المشاركين.
1: استحواذه في مباراه انجلترا يا صديقي 18%.
0: بالظبط، يعني انت متخيل اقل من هايتي وكوراساو والناس دي كلها، الناس دي عامله عدد محاولات اكتر من
1: بس برضو الشعب الغاني طاير بكارلوس كيروش، مبسوطين جدا وفرحانين
0: اكيد طبعا. وتعادل قصاد المنتخب الانجليزي، واحد من المرشحين الاوائل لكاس العالم، اعتقد لا ان هو عامل يعني نتائج مبهره حتى الان، وضمن الصعود خلاص بالنسبه للدور القادم.
1: الكونغو في مواجهه اوزبكستان الساعه 2:30 صباحا، والكونغو يكفيها الفوز على اوزبكستان للتاهل لدور ال 32، توقعاتك؟
0: هيبقى ماتش حلو قوي الماتش، لان الاثنين عندهم حظوظ والاثنين محتاجين يكسبوا، وانا بتمنى الصراحه يعني التوفيق بالنسبه للمنتخب الكونغو الديمقراطيه بما انه منتخب من القاره بتاعتنا. وانا بتوقع ان هو ممكن يعمل حاجه، هو معاه نقطتين ضد اوزبكستان، بس انا توقعي الشخصي يعني تعادل بنتيجه 2-2.
1: هو معاه نقطه، هو تعادل مع البرتغال واتغلب من كولومبيا.
0: لا يبقى مش لخبطت، يبقى تعادل. يبقى
1: لو فاز هيبقى معاه 4 نقاط،
0: لو فاز هيبقى معاه 4 يعدي، بس لا انا في وجهه نظري ممكن يتعادل بنتيجه 2-2، وللاسف مش هيحصل.

0: طيب واحد من المنتخبات القوية جدا اللي انا تابعتها في البطولة كولومبيا في مواجهة البرتغال برضو الساعة 2:30،
1: ماتش
0: وهتكون
1: حلو
0: مباراة
1: ده،
0: قوية، توقعاتك؟
1: ماتش حلو ده على الصدارة، ماتش حلو جدا على الصدارة، واعتقد ان البرتغال هتفوز بنتيجة ممكن 3-2 مثلا ولا حاجة، ماتش هيبقى فيه اهداف وماتش هيبقى ممتع بشكل كبير جدا جدا على صدارة المجموعة.
0: واللي يقول لك ان كولومبيا هتتعادل او تكسب.
1: يا سلام، يعني انت كده هتبعد بقى البرتغال عن طريق الارجنتين وهتحط البرتغال في طريق تاني خالص.
0: ايوه
1: ممكن والله، على فكرة مش مستبعدة، لان كولومبيا فعلا الاداء بتاعها منتخب شجاع حتى الان، وممكن جدا جدا يكون من الاحصنة السوداء في المونديال ده.
0: الساعة 5 صباحا، لو انت بقى ايه قادر تكمل، الجزائر والنمسا، توقعاتك؟
1: ماتش صعب جدا على المنتخب الجزائري بصراحة، يعني
0: تمنياتنا لأشقائنا طبعا بالتوفيق
1: طبعا
0: يا رب.
1: طبعا طبعا أتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق. المنتخب الجزائري محتاج إن هو على أقل تقدير يتعادل عشان خاطر يقدر إن هو يتأهل ويوصل للنقطة الرابعة بالنسبة له، وبعد طبعا يتصارع على الأردن. ولكن أنا مش عارف، يعني أنا قلقان، أتمنى التعادل، ولكن إحساسي بيقول لي ممكن المنتخب الجزائري يتخطف بنتيجة 2-1. إن شاء الله بإذن الله يقدروا إن هم يتعادلوا أو يكسبوا كمان ويتأهلوا، ولكن يعني انا بصراحه مش متفائل قوي، لان يعني المباراه الاولى خضتني شويه قصاد الارجنتين، ما كانش في اي اداء تماما قصاد الارجنتين، فاتمنى ان الدفعه اللي خدوها بعد الانتصار امام الاردن تديهم دفعه امام منتخب النمسا ويقدروا ان هم يكسبوا ان شاء الله.
0: سكالوني قال ان ليونيل ميسي هيكون راحه في مباراه الارجنتين والاردن اللي هتكون برضو الساعه 5 صباحا، رايك ايه، توقعك لهذه المباراه؟
1: والله هو المفروض فعلا ان هو يريح، لان الارجنتين كده كده ضمن الصداره، مش بس ضمن التاهل، فبالتالي المفروض ان هو يريح، لان الراجل حتى الان لعب ماتشين مسجل 5 اهداف، مسجل كل اهداف الارجنتين، فهو الراجل عمل اللي عليه وزياده قوي قوي قوي قوي، فهو محتاج ليونيل ميسي في الماتشات الجايه، مش محتاجه خالص في الماتش ده، كسب خسر تعادل مش فارقه، الارجنتين في المونديال اللي فات خسرت من السعوديه وكسبت كاس العالم عادي جدا،
0: صح.
1: فبالتالي انت الماتش ده ضامن الصداره كده كده، فبالتالي تريح ميسي. اه طبعا ريح ميسي، ده ما فيش فيها اي كلام، ولكن الارجنتين كده كده هتكسب بميسي، من غير ميسي هتكسب في ماتش النهارده اعتقد، يعني للاسف يعني على حساب المنتخب الاردني، ولكن نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق بالنسبه للمنتخب الاردني في المونديالات القادمه بقى ان شاء الله.
0: ان شاء الله بكره الساعه 10 بالليل بدايه دور ال 32 على طول من غير اي راحه، هننام نصحى بدايه دور ال 32، جنوب افريقيا مع كندا، توقعاتك؟
1: جنوب افريقيا مع كندا، ماتش هيبقى حلو
0: قوي،
1: ماتش هيبقى حلو بصراحه، حلو قوي يعني،
0: ونسخ
1: عارف جنوب
0: جنوب
1: افريقيا
0: افريقيا امام كوريا الجنوبيه كانت عظيمه.
1: ما هي دي الفكره، ان هي ما لعبتش غير ماتش اللي هو قصاد كوريا الجنوبيه، لكن باقي الماتشات بصراحه غير مبشره تماما بالنسبه للمنتخب الجنوب افريقي. اعتقد المباراه دي ممكن تبعد شويه وتروح للاشواط الاضافيه، ولكن كندا هتفوز في النهايه، تفوز بصعوبه يعني على منتخب جنوب افريقيا.
0: صديقي العزيز الدكتور احمد الشمسي المحلل الرياضي، استمتعنا بالكلام معاك في الكوره يا صديقي في ملوك الكوره، بشكرك
1: حبيبي يا كابتن محمود، وان شاء الله باذن الله يعني الاسبوع الجاي كده هو نبارك لمنتخب مصر بالصعود لدور ال 16 ومواجهه بقى ليونيل ميسي والارجنتين
0: بإذن الله. بشكرك يا صديقي ونورتنا. خلاص آخر لحظات في حلقة النهاردة من ملوك الكورة، كنت بسألك على رأيك أهم وأفضل لاعب في منتخب مصر في دور المجموعات. عمرو ممدوح بيقول أخويا محمد هاني، أمير بيقول هاني وزيكو، أم روجي بتقول شوبير، نعيمة بركات بتقول مصطفى شوبير، مصطفى السرجاني بيقول في الثلاث ماتشات شوبير وياسر ومروان عطية، في ماتش بلجيكا امام ونيوزيلندا زيكو، وفي ماتش ايران كان شوبير. ابي قره عيني بيقول او بتقول شوبير وهاني في الثلاث مباريات، مروه محمد بتقول مصطفى شوبير، ماهر عيسى بيقول زيكو لعيب وله مستقبل كبير، يوسف بيقول في رايي افضل لاعب في منتخب مصر في المونديال حتى الان هما اثنين، مصطفى زيكو ومصطفى شوبير. تحياتي لكل سمعت الراديو 90 90 في كل مكان في الدنيا، ملوك الكورة معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90، ويا رب دايما نفرح ونتبسط بمنتخبنا ونحتفل دور ورا دور بإذن الله. دعواتكم ودعوات كل المصريين لمنتخب مصر، مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي النسر الأناضول 2026 بدولة تركيا. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان إثر غارات جوية وقصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن صدور تعليمات لجيشه بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. العواصف الرعدية تربك حركة الطيران في بريطانيا مع تأجيل وإلغاء أكثر من 1000 رحلة. وزير النقل كامل الوزير يتفقد محطات مونوريل شرق النيل للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للركاب. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض تتابع الآثار البيئية الناتجة عن حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي بأسوان. الوزيرة توجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على جودة المياه ببحيرة ناصر. وزير السياحة والآثار شريف فتحي يؤكد أن الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية. وإبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يصرح بأن المنتخب سيغادر مدينة سياتل الأسبوكين في 6 صباح الغد بتوقيت القاهرة استعدادا للقاء أستراليا يوم الجمعة القادم في دور 32 من كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: حول التلاتين عقدة مصر وقف جنب مصر. ربنا يحمي الشباب ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا.
1: تلاتين يونيو إرادة شعب.
2: في مثل هذا اليوم من عام 2013 لم يخرج المصريون إلى الشوارع والميادين للتظاهر فحسب، بل خرجوا ليعيدوا كتابة تاريخ أمتهم وحماية كيان دولتهم من السقوط في دهاليز الفوضى والتشرذم. لقد كانت ثورة 30 من يونيو ملحمة شعبية استثنائية تجسدت فيها أسمى معاني التكاتف الوطني، حيث انحاز الجيش المصري العظيم إلى الإرادة الشعبية الصريحة لينهي حقبة كادت أن تعصف بالنسيج الوطني وتغيب ملامح الدولة المصرية الوسطية. إن ذكرى هذا اليوم ليس مجرد احتفال عابر، بل هي تذكير دائم بصلابة الشعب المصري الذي رفض الاستسلام للمصير المجهول، مؤكدا أن مصر التي صمدت لآلاف السنين لا يمكن أن تختطف، وأنها باقية قوية بجيشها وشعبها الذي يدرك قيمة وطنه ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة.
1: 30 يونيو إرادة شعب.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم، هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة هبتديها مع حضراتكم بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية هنتابع التحركات المصرية لحماية الدول العربية ودور القاهرة في وقف التوتر من خلال محللين سياسيين. أيضا هنتابع خلال حلقتنا قراءة خاصة لفعاليات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ونتابع دور مصر المحوري في دعم العمل العربي المشترك. أيضا من خلال الراديو 90 90 بنواصل الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وهنستمع لآراء خبراء الاقتصاد بشأن إنجازات 12 سنة في قطاع البترول والغاز والثروة التعدينية. أيضا هنتابع خلال حلقتنا ملفات العدد الجديد من مجلة روزا اليوسف وشهادات الخبراء عن ثورة 30 يونيو وإنقاذ الوطن من إرهاب الجماعة الإرهابية. أيضا هنروح لمحافظة الإسكندرية ونتابع تفاصيل ليلة أدبية فنية في مسرح سيد درويش في دار أوبرا الإسكندرية. كمان في ملف الرياضة النهاردة والعالم بيلعب كورة، هنتابع الجديد في كاس العالم، ونتابع أيضا ردود الأفعال إعلاميا وفرحة المصريين بوصول منتخبنا الوطني لدور 32 في كاس العالم. كمان عندنا قراءة خاصة لاستعدادات منطقة المشجعين الفانزون لمتابعة مباريات كاس العالم في دور أو منتخب كمان مصر ومباراة منتخبنا في دور 32 في العاصمة الجديدة. هذه التفاصيل وهذه الأخبار بعد الفاصل في حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان التحركات المصرية للتعامل مع القضايا العربية والأزمات الإقليمية. مصر في هذا الإطار بتجدد رفض الاعتداءات الإيرانية وبتؤكد على تضامنها الكامل مع الدول الخليجية الشقيقة، وتؤكد مصر على أهمية الاتفاق النهائي الأمريكي الإيراني، وترحب الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي. هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، تحياتي لحضرتك.
2: اهلا وسهلا بالتوفيق.
1: تحياتي لحضرتك. وفي اطار يعني توجيهات رئاسيه بيواصل وزير الخارجيه مساء امس واليوم اتصالاته مع الشركاء والاطراف المعنيه من اجل وقف الاعتداءات الايرانيه على الدول العربيه، متابعه حضرتك للدور المصري في وقف الصراع الاقليمي والحفاظ على استقرار الدول العربيه الشقيقه.
2: مصر موقفها الحقيقة، الدولة المصرية موقفها يعني حاسم جدا تجاه هذا الأمر. أولا هي ضد الحرب بشكل عام وحاولت إيقافه، وما تزال بتسعى مع الأطراف الرباعية والأطراف الإقليمية، وفي نفس الوقت بترفض الاعتداءات الإيرانية غير المبررة واللي تمثل توسيع الصراع على دول الخليج الشقيقة. وبناء عليه هو يعني هذه المواقف مواقف ثابتة ومواقف واضحة جدا تجاه الأمن الإقليمي. مصر كمان مع تنظيم الأمن الإقليمي، مع وجود نظام أكثر توازنا وأكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات بشكل أو بآخر. وأظن مشاعر وزير الخارجية أو استقبالات الرئيس خلال الأسبوع الماضي للرباعية السعودية وباكستان وتركيا والتواصل مع الأطراف الخليجية في قطر أو في الإمارات أو في غيره، كلها بتهدف إلى تأمين المنطقة. وكمان طبعا مصر في موضوع القضية اللبنانية طبعا حريصة على أنها تتعامل بوضوح شديد مع هذه القضية لاعتبارها قضية أمن قومي عربي وأمن إقليمي بشكل أو بآخر، وهي قضية معقدة الحقيقة لأن فيها أطراف وكيلة وفيها أطراف متعددة.
1: نعم، الحقيقة أنه زي ما حضرتك أشرت أنه وزير الخارجية في اتصاله مع رئيس الوزراء اللبناني أكد ترحيب مصر بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لكنه طالب إسرائيل بالالتزام بالانسحاب من الأراضي اللبنانية أيضا في نفس التوقيت. زي ما حضرتك أشرت، الحرص المصري على دعم لبنان وكونه أمن قومي بالنسبة لمصر، إلى أي مدى تساهم التأكيدات المصرية أو الرؤى المصرية الثابتة تجاه هذه القضايا، إلى أي مدى تساهم في حل هذه القضايا أو حلحلة الطريق للوصول للحل؟
2: طبعا مصر لا تتوقف مساعيها، وموضوع لبنان زي ما قلنا معقد جدا في أطراف مختلفة. إسرائيل بتضع حجة وجود حزب الله، حزب الله بيضع حجة إنه يدافع عن لبنان، والحقيقة إنه حزب الله بيدافع يعني بيتبع إيران في توجهات وهو وكيل لإيران. إسرائيل من حقها أو ترى إنه من حقها إنها تأمن جبهتها الشمالية، وبالتالي هنا هو الموضوع المعقد. مصر هنا ضد فكرة الوكلاء، ومع التواصل ووجود اتفاقات توازن القوى جميعها بشكل أو بآخر وتضمن توازن إقليمي سواء في لبنان أو في غيره، مع إبعاد الوكلاء وإبعاد التدخلات والتقطعات اللي بتتسبب في هذه الأزمة.
1: صحيح، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية أيضا، القاهرة استضافت أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وما وفرته من إمكانات ساهم في إنجاح أعمال المؤتمر. قالت الدول العربية أن استضافة مصر لفعاليات المؤتمر بتعكس استمرار دورها المركزي في احتضان الفعاليات العربية الكبرى ودعم الجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المؤسسي. رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي أعرب عن تقديره الكبير للدور اللي بتقوم به مصر في دعم العمل العربي المشترك، وأشاد بمواقفها المستمرة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ودورها المحوري في تعزيز التنسيق العربي خلال المرحلة الراهنة. وجه رئيس البرلمان العربي الشكر والتقدير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لما تقدمه من دعم متواصل للعمل العربي المشترك. أكد أن دور المصري يظل ركيزة أساسية لدعم القضايا العربية ولتعزيز مسارات التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. انعقاد المؤتمر يأتي في ظل مرحلة إقليمية دقيقة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين المؤسسات العربية لمواجهة التحديات المشتركة. فاصل مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعة حلقتنا بعنوان بعد ثورة 30 يونيو قطاع البترول في 12 سنة هنتابع مسيرة تنمية مستدامة بتساهم في أمن الطاقة. النهاردة من خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تابعنا وشفنا زيادة في الاستكشافات والإنتاج والاحتياطي وجذب المزيد من الاستثمارات في البترول والغاز والتعدين. هذه الإنجازات تمت خلال هذه 12 سنة. هنتابع المزيد من التحليل مع الدكتور وفاء علي المحلل الاقتصادي والمتخصصة في شؤون الطاقة. برحب بحضرتك يا دكتور وفاء على هوا راديو 90 90.
2: أهلا بك يا أولا ومستمعينك الكرام تحقيق. وكل عام والشعب المصري بألف خير
1: يا رب. بنتكلم على استعراض لمسيرة تنمية مختلفة وحقيقية على أرض الواقع شهدتها مختلف القطاعات بعد ثورة 30 يونيو. وفي هذا الإطار الحقيقة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر عدد من الانفوجرافات ضمن سلسلة 30 يونيو مسيرة وطن من التحديات لمسارات تنموية مستدامة استعرض من خلالها تطوير قطاع البترول. وده اللي عايزين نتابعه مع حضرتك دكتور وفاء. بعد ثورة 30 يونيو ايه التطور اللي حصل في قطاع البترول والثروة التعدينية؟ خلينا نقولها في نقاط كده علشان نقدر نطلع السادة المستمعين على ما تم انجازه في هذا القطاع خلال ال 12 سنة اللي فاتوا.
2: طبعا احنا بنتكلم عن واحد من اهم القطاعات الاقتصادية الموجودة على الساحة المصرية، بل هو احد اذرع الامن القومي المصري، وبالتالي وعيا وإدراكا من القيادة السياسية بالدور الحيوي والفعال لملف الطاقة كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي المستدام. طبعا مصر قدمت نفسها من خلال هذا الملف كشريك يمكن التعويل عليه في المنطقة وبوابة أيضا لعبور المستقبل. والحقيقة منذ ثورة 30 يونيو اعتمدت على ثلاث محاور هامة جدا، وهي تأمين الإمدادات وتوافر الطلب وضمان الاستدامة وإدخال التقنيات العلمية الحديثة اللي وصلت بينا إلى ما نحن فيه الآن. الأمر المهم اللي يمكن أنا أحب يعني أشير إليه إن إحنا أيضا بدأنا فيما يسمى رحلة دبلوماسية الطاقة المصرية، ودي أنا بعتبرها أحد مكاسب ثورة 30 يونيو لأنها إحدى الأدوات السياسية المصرية اللي وظفنا فيها الجغرافيا المصرية ضمن أدواتنا للسياسة الخارجية، باعتبار أن دبلوماسية الطاقة كانت طريقنا في استخدام الجغرافيا لخدمة الأهداف التنموية لجذب مزيد من الاستثمارات في كلنا مركز ودولي لتداول الطاقة. الحقيقة النقاط باختصار شديد عشان وقت حضرتك، أولا مصر بدأت أنها تتمحور حول فكرة أن تكون مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية. بدأتها أولا بطبعا حدودها البحرية اللي قسمتها ونظمتها مع الدول المشتركة أو المشاطئة. بدأت تفتح ملف دعم أمن الطاقة، بدأت في الإصلاحات الهيكلية علشان تبتدي تجلب مزيد من الاستثمارات، وبدأت الحقيقة في نقاط عديدة جدا في هذا الملف. يأتي على يعني الحقيقة أولويات هذا الملف هو استخدام آليات جديدة في عمليات الحفر والتنقيب. الحقيقة ده اللي وصلنا خلال فترة سريعة ويمكن خلال الثلاث سنوات الماضية ان احنا يبقى عندنا مزيد من الاكتشافات. ما ننساش ان احنا من 2014 الى الان عندنا 449 كشف ما بين نفط وما بين غاز. طبعا ضفنا لاحتياطينا من الاستخراجات النفطية والمتكثفات والغاز، طبعا وقعنا حوالي 119 عقد تنمية جديد بالنسبة لتوقيع العقود. الحقيقة احنا وسعنا رقعة الاكتشافات، بدأنا ان احنا الحقيقة على مساحة جغرافية كبيرة سواء في المتوسط أو وسط الدلتا أو في البحر الأحمر بعد الحقيقة ترسيم الحدود البحرية. بدأنا طبعا نستخدم ملف التكنولوجيا اللي بقى الحقيقة رهان حقيقي في مسألة الاكتشافات بالبحث السيزمي واستخدام التكنولوجيا وسائل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة. ده رفع علينا معدل الاستكشافات خصوصا في المرحلة الأخيرة وقلل لنا المخاطر وزود لنا كفاءة العمليات. لا ننسى أن مصر الحقيقة قدام الملف ده، لأن ده ملف مهم جدا، وكان عندها بعض القضايا الشائكة زي سداد مستحقات الشركاء الأجانب، اللي أنا بعتبره انتصار حقيقي في معركة كانت قائمة. يعني مصر الحقيقة في هذه المعركة استطاعت أن تنتصر، ومش بس كده، هي كمان جعلت ملف الاستثمارات هو رهان حقيقي، لأن حضرتك علشان الدول تيجي تستثمر عندك لابد أن يكون هناك موثوقية، وده الحقيقة حققته مصر خلال المرحلة الأخيرة بجذب مزيد من الاستثمارات في واحد من أهم القطاعات. يعني الحقيقة
1: ان مصر هنا، يعني لو تسمح لي يا دكتور اقول انها يعني سيطرت على اليات العمل في هذا القطاع علشان تقدر تحقق انتاجيه ملموسه، زي ما حضرتك دلوقتي اشرتي للارقام اللي تمت خلال هذا القطاع خلال هذه السنوات. خليني كمان اتكلم مع حضرتك من هذا المنطلق لمستقبل الطاقه ومستقبل قطاع البترول بشكل عام في مصر، وحضرتك بتتابعي ما يحدث من توتر اقليمي ودولي على الساحه الان، في ظل ما اتخذته مصر من آليات وإدارة حكيمة ورشيدة لهذا القطاع وغيره من القطاعات، متابعة حضرتك لمستقبل هذا القطاع في مصر خلال السنوات القادمة إن شاء الله؟
2: طبعا الضمان أمن الطاقة هو الملف الأول أمامنا، ويمكن إحنا شايفين متابعة لحظية من القيادة السياسية لهذا الملف وتطوره. طبعا حاولنا خلال الفترة الماضية، خصوصا وإحنا شايفين إن الدولة المصرية كسرت حالة الجمود اللي موجودة في العالم والأحداث المتأججة حوالينا، وبدأت الحقيقة في طريقها في تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمصائد الاستراتيجية علشان تعمل توازن بين الحقول المتقدمة أيضا وتنمية الحقول الموجودة، ودي استراتيجية مصر في تنمية حقولها الحقيقة. يعني هي ما مش بتبحث عن حقول جديدة فقط، ولكن أيضا بتنمي الحقول المتقدمة. لذلك الحقيقة هناك قرار تشغيلي للشركات المحلية والشركات العالمية الموجودة لمصر اللي قدرت تقرأ سلوك الخزانات الموجودة في مياهنا الإقليمية، وبدأنا الحقيقة ندخل إلى المياه العميقة للبحث والتنقيب. الحقيقة مصر بتوازن في سياستها الطاقية، وعندها حلم لن تتنازل عنه. ولا ننسى ان احنا من خلال منذ 2014 حتى الان كان لدينا منتجع الشرق المتوسط اللي جمعنا الدول المنتجة والمستهلكة والمنتجة والدول المنتظرة يعني ان يكون لها انتاج. والحقيقة منتجع الشرق المتوسط دنا خطة مستقبلية للدول والمستهدفات لدول المنتجة او المستهلكة او الدول المستفيدة. الحقيقة احنا من خلال كمان علاقتنا الدولية وبنظر الى ذكاء السياسة والاقتصاد اللي بدأ بينا ان احنا نربط ما بيننا وما بين الدول زي قبرص واليونان، يعني الحقيقة بوصول الغاز من هذه الدول سواء حقر كورنوس او افروديت الى معامل الاسال المصرية. وهنا يا استاذ عولة بقى نقطة ومن اول الصف، لان مصر تمتلك اهم قوة ضاربة على شاطئي المتوسط، وهي معملي الإسالة بإدكو دمياط. لأن الدول الحقيقة الكبرى سواء الموجودة في أوروبا أو غيرها لا تمتلك هذه الآلية الموجودة في مصر اللي اديتك أريحية واديتك مساحة خلال الفترة السابقة أن أنت تقدري تعملي اتفاقيات مع الدول في الجانب الآخر حتى يتم استجلاب الغاز و تسيله في مصر ثم إعادة تصديره مرة أخرى إلى ثمن الدول الأوروبية. الحقيقة تمحور هذا الملف والاستدامة فيه واهتمام الدولة المصرية، ما ننساش كمان الجانب المحلي. قدرنا خلال الفترة الماضية إن احنا نعمل شبكة كبيرة جدا من الغاز الطبيعي لتوصلها إلى المنازل.
1: هاي المبادرة
2: اللي داخلة مع حياة كريمة. ما ننساش المبادرات لإحلال السيارات. صحيح. وده ملف داخلي لا يقل أهمية أبدا عن الملفات الدولية المرتبطة بملف الغاز. الأمر الآخر ان احنا حولنا بقى الشراكات الدولية الى مدارس معرفية.
1: وده مهم طبعا طبعا دكتور وفاء. الحقيقة هناك حراك واسع في مجالات متعددة او مختلف المجالات والقطاعات في مصر، ومن اهمها زي ما حضرتك اشرتي هو قطاع الطاقة او قطاع البترول. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاضاحات والتحليل الاقتصادي الوافي دكتور وفاء علي، المحلل الاقتصادي والمتخصصة في شؤون الطاقة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور. تحياتي مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقد من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح كوباية شاي مزبوطة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: 92 هواها مصر. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية ومن العاصمة الثقافية عروس البحر المتوسط محافظة الإسكندرية. هنروح علشان نتابع حفل فني وشعري في ليلة إبداع في أوبرا الإسكندرية هذه الليلة مع الشاعرة أماني وفرقتها الموسيقية النسائية. هم ضيوف مسرح سيد درويش، مزجوا الشعر مع الموسيقى والمسرح وخيال الظل والمولوية. هنتعرف على تفاصيل أكتر لهذه الفعالية الفنية الهيلة الحقيقة مع الشاعرة والفنانة أماني محفوظ. برحب بحضرتك أستاذة أماني على الراديو 90 90.
2: أهلا وسهلا،
1: تحياتي لحضرتك وبهنيكي على هذه الليلة الحقيقة الفنية الرائعة اللي دار الأوبرا في الأسكندرية في مسرح سيد درويش استضافتها مساء اليوم. كان حفل فني وشعري مع فرقة حضرتك الموسيقية النسائية ضفاير. خلينا نتكلم على البرنامج الفني المتنوع الخارج عن المألوف اللي كان موجود في حفل النهاردة.
2: خليني أقولك إن أنا يعني بحب أخرج الشعر اللي أنا بكتبه بطرق مختلفة للجمهور. فالنهاردة في العرض بتاع النهاردة أنا قدمت الكلمة مسموعة، ولكن تقدري كمان تشوفيها مع المزيكا وتشوفيها مع خيال الظل، تشوفيها مع المولوية مع الباليرينات مع مسرحية جوه المسرح، خيال ظل جوه المسرح. فعملت يعني تنوع شديد، ظفرت أكتر من فن مع الشعر ومع الكتاب.
1: هايل جدا. طيب خليني أتكلم مع حضرتك في الأول عن ردود فعل الجمهور اللي شاهد هذا العرض المتنوع الفريد من نوعه على مسرح سيد درويش النهاردة في أوبرا الإسكندرية.
2: الحقيقة كان رد فعل أذهلني، لأن يعني الناس كانت بتتلقى كل حاجة أنا بعملها بانبهار وبسعادة، وكنت شايفة يعني من ردود أفعالهم فعلا إن هم كانوا متشوقين إن هم يشوفوا حاجة زي كده، حاجة مختلفة، حاجة ما حصلتش قبل كده كمان على مسرح الأوبرا. أول مرة يحصل إن يبقى فيه عرض خيال ظل جوه مسرح الأوبرا.
1: طب احنا عايزين نشوف العرض ده أستاذة أماني، هل هيكون إن شاء الله في القاهرة ليها نصيب منه ولا لا؟
2: بالفعل يعني انا عملت قبل كده في القاهرة، لكن العرض ده ان شاء الله هكرره تاني في الاوبرا في القاهرة
1: ان شاء الله
2: بإذن الله عن قريب. بس لسه عندي جولية كده في اسكندرية، لسه في مهرجان الصيف الدولي ان شاء الله.
1: بالتوفيق ان شاء الله،
2: يخليك، وبعد كده اقدر اطلع بقى
1: برا اسكندريه ان شاء الله. منتظرين حضرتك في القاهره بفارغ الصبر. لو نقدر اي حد من مستمعينا يقدر يروح اسكندريه فيلا ما يترددش، ولحد ما حضرتك تيجي القاهره ان شاء الله. ببارك لحضرتك وبهنيكي على هذا العرض الفني المتنوع والغير مألوف او الخارج عن المألوف، بمعنى انه هو متميز الحقيقه، فنون متنوعه ممزوجه مع بعض في عرض واحد. الحقيقة بحيي حضرتك جدا، وإن شاء الله المزيد من التقدم والنجاح المستمر إن شاء الله. بشكر حضرتك الشاعرة والفنانة الأستاذة أماني محفوظ، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: أشكر سعيد جدا،
1: تحياتي لحضرتك. مستمعينا هنطلع فاصل مع حضراتكم دلوقتي ونرجع نتابع أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: ما زلنا مستمعين نتابع الجديد وآخر الأخبار اللي حصلت على مدار اليوم. دلوقتي هنتابع الجديد في الإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية. في مجلة روزا اليوسف عددها الجديد وعدد خاص عن ملحمة ثورة 30 يونيو، هنتابع لماذا كان يجب أن تخرج الثورة وجرائم الإخوان التي لا تسقط بالتقادم، وهناك رسائل جديدة للأجيال الجديدة أيضا بأن لا تنخدعوا بالإخوان، وكيف استفاد المواطن من مشروعات الجمهورية الجديدة. هذه المحاور خاصة بالعدد الخاص في ملحمة ثورة 30 يونيو في مجلة روزا اليوسف. هنتابعها هذه المقالة وهذا العدد الخاص مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف وبوابة روزا اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك.
2: مساء الخير. تحياتي لحضرتك أستاذ علا، وتحياتي للأستاذ المستمعين.
1: بنتكلم على أجواء يعني احتفالية خاصة بثورة 30 يونيو وما تم إنجازه منذ هذه الثورة. خلينا نتابع مع حضرتك أبرز الملفات اللي تناولتها مجلة روزا اليوسف عن ثورة 30 يونيو.
2: بالتأكيد في البداية يعني بشكر حضرتك وبشكر إذاعة 90 على هذه المساحة لإستعراض يعني الصحافة المصرية، وتحديدا أخص بذكر مجلة روزا اليوسف. مجلة روزا اليوسف هذا الأسبوع هي مقدمة عدد تذكاري خاص بمناسبة الذكرى 13 لثورة 30 يونيو. أنا مهم كان من المهم في روزا اليوسف أننا نوثق هذه الملحمة، ملحمة 30 يونيو وما حدث فيها. لماذا كان يجب أن تخرج الثورة؟ بسبب الجرائم، جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي بحق الشعب المصري وبحق الشعب عموما وبحق الدولة المصرية ومؤسساتها. ده كان يجب أن يتم توثيقه، وده تم توثيقه الحقيقة بشهادات عديدة من نخب سياسية ونخب مجتمعية شاركت في هذه الثورة وعايشت وعاصرت كل الأجواء التي مرت بها مصر منذ 2011 وفي 2012 وصولا ل 30 يونيو 2013. والحقيقة كان حتى في منصة روزا اليوسف استقبلنا نخبة من السياسيين في ندوة خاصة وثقوا حد بما فيهم شباب من حركة التمرد التي قادت الحراك من يعني قبل الثورة بحوالي عدة شهور. هذا بعد. البعد الآخر كان يجب أن يتم توثيق الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم بحق الشعب، بداية من المعاناة، معاناة المواطنين، المواطن العادي في الشارع في العام الذي حكم فيه هذا التنظيم، لأن هذا التنظيم كان يحكم بمنطق الجماعة ومنطق التنظيم وليس منطق الدولة، وبالتالي كانت هناك معاناة كبيرة جدا للمواطنين. كان الجميع يلمسها، حتى وصل الأمر إلى أن المواطن غير آمن في بيته. هذا كان هو المشهد ما قبل 2013. ثم أيضا الجرائم التي ارتكبت بحق كيان الدولة المصرية وهدم كل ما هو دولة، هدم مؤسسات الدولة الوطنية، كان هذا خطر كبير جدا. وبالتالي أدرك الشعب المصري، ودي من النقاط المهمة التي كان يجب أن تروى في هذه المناسبة، بأن حجم الإدراك لدى الشعب المصري بالخطر وخروجه هي أكبر تجمع بشري في التاريخ الحديث في هذه الثورة. الملايين الذين خرجوا في الشوارع، هكذا تم التوثيق من النخب الذين شاركوا في هذا العدد بأن خرجوا من أجل إنقاذ الهوية المصرية ودفاعا عن الدولة المصرية. البعد رقم الثالث في العدد واللي احنا بنوثقه هو مسألة على مدى 13 سنة كيف استفادت المواطن من الدولة المصرية أو الجمهورية الجديدة أو جمهورية 30 يونيو. طبعا هناك مكتسبات عديدة جدا، نعلم أهمها طبعا مكتسب الاستقرار السياسي والأمني، ده أمر ملحوظ ونعيشه ونعاصره. ولعل إدراك المواطن العادي بهذه نعمة الأمن والاستقرار أصبحت بينة في ظل طبعا المحيط الإقليمي ودول الجوار المباشر. أصبح الكل يرى حاليا كل ما يحيط في دول الجوار المباشر أو دول الجوار الغير مباشر والتي تنشأ تأثرات أو حتى عدم استقرار داخلي. البعد الثالث، هناك مشروعات كثيرة جدا استفاد منها المواطن، سواء على صعيد الخدمات العامة وخدمات الإسكان وحتى على صعيد الحماية الاجتماعية. كل ذلك تم توثيقه بملف خالص أنا المستفيد منطقه أو فلسفته أن المواطن نفسه هو اللي بيروي كيف استفاد من هذه المشروعات. البعد الثالث كانت هي أو الرابع كان الجديده، الاجيال التي لم تعاصر حدث الثوره. نتكلم عن 13 سنه، كان هناك اطفال في هذا يعني قبل 13 سنه كان ممكن اطفال سنهم مثلا ما بين 4 او
1: لا يعوا الاحداث والجريء
2: سنوات. اصبح عمرهم حاليا 18 عام. فبالتالي هؤلاء اصبحوا شباب الان، كيف ينظرون لهذه الثوره؟ كان من المهم ان احنا نقدم لهم رساله ووضع لهم لا تنخدعوا بالإخوان، لا تنخدعوا أي اختطاب أو أي سبب ممكن أن يقول هذا التنظيم بكذب بحق الدول. فكل هذه الأمور كان مفندة أو تم استعراضها في هذا البحث. وبالتالي أنا في تقديري يعني مجهود كبير جدا فريق العمل فروز اليوسف بدأوه على مدى الشهر، يعني بدأين في هذا العدد من بداية هذا الشهر، وكانت الغرض أو الغاية الأساسية هو أن نقدم وثيقة مكتوبة عن ملحمة 30 يونيو، لماذا خرجت وما هي المكتسبات التي خرجت بها.
1: هايل جدا الحقيقة، جهد مشكور جدا، كل التقدير وتحية لكل من ساهم في هذا العمل. وطبعا الشكر موصول لحضرتك أستاذ أحمد، بشكرك مرة تانية، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف وبوابة روزا اليوسف الإخبارية، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا،
1: تحياتي. مستمعينا فاصل قصير ونرجع لآخر أخبار حلقتنا، يبقى معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية. وصلنا لفقرة المونديال والعالم بيلعب كورة. بنتابع سباق الدور الأول متواصل في مونديال كرة القدم 2026. بنتابع منتخبنا الوطني منتخب الفراعنة وهم يكتبوا تاريخ رياضي جديد، ومنتظرين إن شاء الله مباراة منتخبنا مع منتخب أستراليا يوم الجمعة القادم. خلونا نتابع المزيد من التحليل الرياضي لمونديال 2026 مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة بأخبار اليوم. أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
1: تحياتي لحضرتك. وشفنا كلنا منتخبنا وصل لإيه وتأهله لدور الـ32، ومباراة النهاردة الصبح كانت مع منتخب إيران والتعادل. ومتابعة حضرتك لأداء منتخبنا وإزاي يعني الصحافة المحلية والعربية وكمان الدولية شايفة إنجاز منتخبنا حتى الآن في كأس العالم.
2: شوفي حضرتك، طبعا الناس كلها تابعت مباراة الصبح، حتى الأطفال الصغيرين تابعوا المباراة بشغف كبير، والحمد لله كان في سعادة وفرحة كبيرة جدا بالتأهل لأول مرة في مشوارنا عبر 4 نسخ لكأس العالم لدور 32. الأمر اللي هو يعني جعل الفرحة كبيرة، خاصة بعد إلغاء هدف إيران اللي جي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فخدنا من حزن شديد وعدنا نحسب في الثواني اللي بتحتفل فيها إيران بالهدف الثاني بتاعها، واحنا هنعمل ايه في الثواني اللي باقية. فالحمد لله الأمر يعني زي ما يكون لعبة حياة كده بين اليأس والرجاء من جديد، فكان الأمر في الآخر ممتع للجماهير المصرية. والأمل بقى في مباراة أستراليا اللي هي تكون يوم الجمعة القادم 3/7. طبعا ده تاريخ مهم جدا عند المصريين، نتمنى بإذن الله ان هو ينعكس على المنتخب ويعمل ثورة قدام استراليا وينجز بشكل ايجابي جدا، خاصة ان الصحافة الاسترالية زي ما انت حضرتك اشارتي للصحف مهتمة بالامر بشكل كبير، واكدت على ان مباراة مصر مباراة مش سهلة وهي مباراة صعبة، في حين ان الصحافة الايرانية نقلت تصريحات المدير الفني لمنتخب إيران بأنه هو منزعج جدا بسبب مشقة السفر والانتقالات اللي أظهرت على المنتخب الإيراني للإجهاد، وإن التكنولوجيا أثرت على يوصل بيها من هدف البار اللي تم إلغائه أثرت على نتيجة المباراة. وإن كان طبعا بعد هذه التكنولوجيا بان جدا ان اللاعب منتخب ايران كان بيفرق عن مدافع منتخب مصر، الى جانب نفس التكنولوجيا دي اللي حسبت له ضرب الجزاء في الدقيقه 9 من المباراه اللي تصدى ليها مصطفى شوبير. اللعيبه جاهزه للمباراه دي باذن الله يكونوا جاهزين، خاصه ان انت عندك اصابات كتير ابتدت تظهر، اجهاد كبير. ليه؟ لان المنتخبات اللي انت واجهتيها كلها بتلعب ب النواحي البدنية عالية جدا وبتلعب بخشونة شديدة. حتى المباراة الودية اللي احنا خضناها امام منتخب البرازيل مثلا كان فيه خشونة شديدة جدا وكانوا بيلعبوك بمنتهى القوة. على كل الناس والمحللين بيحذروك من منتخب استراليا بشكل كبير. مش استراليا اللي هو اسيا بقى، وان هو يقولك ده نفس طبيعة منتخب نيوزيلندا واحنا فزنا على نيوزيلندا 3-1. ايوة هم جيران مع بعض في العالم في المنطقة الغربية اللي في الجنوب دي
1: أوكي،
2: ولكن فعلا زي ما حضرتك أشارتي أقوى، إلى جانب إن هو عنده عدد كبير جدا من اللعيبة في الدوريات الأوروبية زي نيوزيلندا، بس يفوق عنهم في المساحة وفي عدد السكان. وفي أستراليا دي استضافت أكثر من دورة أولمبية، ويعني شاركت في كأس العالم مش أقل من 7 مرات، يعني عندها خبرات أكثر مننا في الأمر ده. أنت لعبتي منتخبات أعلى منك في التصنيف بتاع الاتحاد الدولي حتى هذه اللحظة اللي هي بلجيكا واللي هي إيران، وقدرت إن أنت تتعاملي معهم 1-1، والمنتخب اللي أقل منك فزت عليه 3-1. هل هتقدري تعملي شغل على منتخب أستراليا؟ الأمر فيه جودة، وتلاقي إن فيه حسبة، إن أنت لو كنت طلعتي وتصدرتي المجموعة وده لما كنتش أحبه، كنت هتلعبي يوم الأربعاء فكانت الوقت من دلوقتي اليوم الاربع اقل كتير، كنت خدتي 48 ساعه زياده. لما جيتي في المركز

0: اللي هيكونوا جاهزين، الى جانب ايضا ان احنا هنتقدم باحتجاج على الكارت الاصفر اللي خده مهند لاشين، لو كان الاتحاد الدولي في فرق اتقدمت هذا الاحتجاج واترفض. على كل حسام حسن حب يطمن الجمهور، وزي ما كلنا سمعنا بيقول لك ان حتى لو غاب عننا 6 لاعبين في هذه المباراه فاحنا جاهزين. طبعا ده حاجه كويسه ان هو بيرفع روح المعنويه ويخلي اللعيبه اللي قاعده على الدكه ان هي تركز، زي ما محمود صابر كان جاي من على الدكه وجاب جول واكتر من لاعب. فباذن الله ان شاء الله هم جاهزين، بس عايزين في حاجه ان المباراه طبعا مش زي مباراه المجموعات، المباراه لازم فيها فائز، فممكن تروحي مع اللياقه البدنيه العاليه للكنجارو الاسترالي ان انت تلعبي كمان نص ساعة على شوطين وتروحي لضربات الجزاء. فالأهم لينا ان احنا نركز بمنتهى القوة ونشيل من تفكيرنا ان احنا ممكن نخرج، والقلق ان انت عايزة توصلي لدور الستاشر وان انت تكسبي بإذن الله في التسعين دقيقة. والدفوهات اللي ظهرت في مباراة إيران وهي مش قليلة، وطبعا احنا بندوس دلوقتي على الإيجابيات، ولكن عشان نواجه استراليا لازم نشوف السلبيات والكرات الكتير اللي جت في العارضه والالتحام الكتير اللي كان مع المدافعين. هو مصطفى شوبير ده هيكون اضعاف اضعافه مع استراليا، اطوال واحجام ولياقه بدنيه عاليه. نقدر على ده؟ ايوه. ليه؟ لان المنتخب الياباني مثلا مع احجامه الصغيره ديت بيلعب استراليا وبيفوز عليهم، لان هم في قاره اسيا مع بعض. كوريا الشماليه بتعمل كده. ناخد بقى الادوات اللي بتعمل بيها اليابان وكوريا الجنوبيه ده وهي بتواجه استراليا، وان شاء الله ندوس عليها ونعمل ده ويرجعوا اللعيبه باذن الله المصابين، عشان باذن الله نفرح باذن الله. وممكن جدا نواجه المنتخب الارجنتيني في دور ال 16، ولكن خلينا نركز في دور ال 32 حتى هذه اللحظه
1: ان شاء الله. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل الوافي يعني منتخبنا بشكل عام في كاس العالم هذه النسخه. بشكرك مره تانية الكاتب الصحفي تحياتي لحضرتك استاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريده اخبار الرياضه باخبار اليوم. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ عمرو.
0: شكرا.
1: تحياتي. مستمعينا، في نفس الإطار وفي خطوة جديدة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت إدارة فان زون وهي منطقة المشجعين عن استقبال الجماهير لمتابعة دور 32 من بطولة كأس العالم، بما في ذلك مباريات المنتخب المصري، وسط أجواء احتفالية بتجمع بين مشاهدة المباريات والفعاليات الترفيهية المتنوعة. كمان إدارة الفان زون قالت إن منطقة المشجعين بتوفر تجربة متكاملة للجمهور بتشمل الألعاب والمطاعم والعديد من الفعاليات المصاحبة لأجواء البطولة، بجانب إتاحة استخدام المونوريل مجانا لحاملي تذاكر المباريات. كمان أكدت إدارة فان زون أنه يوم مباراة مصر الجمعة المقبلة هيكون المونوريل يعمل بكامل طاقته لنقل الجماهير من شارع 90 لمنطقة الفان زون بالنهر الأخضر في العاصمة الجديدة خلال 14 دقيقة فقط، لتسهيل وصول المشجعين الاستمتاع بتجربة مشاهدة المباريات. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعت الجماهير لحجز تذاكر حضور مباريات دور 32 اللي بتشمل مباراة المنتخب المصري في هذا الدور عن طريق موقع تذكرتي للمشاركة في أجواء كأس العالم ودعم المنتخب الوطني. فاصل قصير ونرجع لآخر أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: 90 90 أكيد هتحب الغنى معاه.
1: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.

وصلنا لآخر أخبار حلقتنا. ومصر استضافت الاجتماع السابع لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية بالتعاون مع مسؤولي آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي وبمشاركة 50 دولة وعدد من المنظمات الدولية. أيضا تنطلق غدا في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية أعمال

المنتدى العربي السابع للمياه ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي. من ضمن متابعتنا أيضا الإخبارية، انطلقت صباح اليوم رحلات المونوريل في مسارها الكامل اللي بيمتد بطول 56 كيلومتر تقريبا، ويكون المونوريل مع بداية تشغيل المرحلة الثانية من محطة استاد القاهرة في مدينة نصر. كمان أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة استثمارية وإنتاجية غير مسبوقة في قطاع صناعة الدواجن خلال ال 12 سنة الأخيرة، ووصل عدد المنشآت الداجنة ل 60,000 منشأة. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، وسط فرحة وإشادة من أهالي مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، اختتمت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملتها الطبية بعد 3 أيام من العمل المتواصل، ونجح فريق طبي متخصص من خلال هذه الحملة أو القافلة في إجراء 40 عملية جراحية مجانية للمرضى في المدينة وتوابعها. أيضا من ضمن متابعاتنا الإخبارية، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبعت معادلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. أيضا من خلال متابعتنا الإخبارية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستعد لفتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم للحاصلين على الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة. محافظة الجيزة أطلقت مبادرة ازرع شجرة في مركز مدينة أبو النمرس في إطار جهودها للتوسع في المساحات الخضراء وتعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين المظهر الحضاري ونشر الوعي البيئي بين المواطنين. تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة المراكز والمدن التابعة لبشتيل، وتفقد أعمال الصيانة والإصلاح الجارية ورفع كفاءة محطة الصرف هناك. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، دكتور جيهان زكي وزيرة الثقافة تفتتح الساعة 6 من مساء يوم الثلاث المعرض الفني بعنوان صورة مصر رحلة في ذاكرة الوطن، هيكون في قصر عائشة فهمي في الزمالك وهو مجمع الفنون. أيضا مبادرة شارع الفن بتواصل نجاحها الجماهيري للأسبوع الرابع على التوالي، وتحول شارع النبي دانيال بمحطة الرمل في محافظة الإسكندرية لمنصة مفتوحة للإبداع والفنون وسط حضور كبير من الأهالي والزائرين. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية، استقرار في أسعار الذهب بعد ما أنهى الذهب جلسة أمس على ارتفاع محدود عقب موجة هبوط قوية استمرت عدة جلسات، بيسجل عيار 21,5800 جنيه. أخيرا في متابعة الأحوال الجوية، هيئة الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة حار نهارا معتدل ليلا، وبتزداد نسبة الرطوبة، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس. من المتوقع أنه تكون في شبورة مائية في الصباح الباكر. درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 35 والصغرى 24. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر فريق الإعداد زميلتي العزيزة إناس سيد وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي النسر الأناضول 2026 بدولة تركيا. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان إثر غارات جوية وقصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن صدور تعليمات لجيشه بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إصابة 7 أشخاص إثر قصف روسي استهدف مدينة خرسون الأوكرانية. الحكومة الفرنسية تعلن تسجيل وفيات تفوق المعدل الطبيعي جراء موجة الحر بالبلاد. العواصف الرعدية تربك حركة الطيران في بريطانيا مع تأجيل وإلغاء أكثر من 1000 رحلة. وزير النقل كامل الوزير يتفقد محطات مونوريل شرق النيل للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للركاب. وزير السياحة والأثار شريف فتحي يؤكد أن الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية. الوزير يلفت أيضا إلى أن عدد زائري المتاحف والمواقع الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية بلغ 18.5 مليون زائر خلال العام الماضي بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2024. وأخيرا ضمن المباريات الختامية لدور المجموعات بالمونديال تقام الآن مباراة كرواتيا أمام غانا وبنما في مواجهة إنجلترا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى

الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: سلام سلام.

الحفلة مع كريم سعيد.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: أنشئائي.
1: أسمع الجنب ده إنش.
0: تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.
1: لا من غير فرقة خالص. جنب ده نام شوية. يلا

جنبي ده نايم اصلا يعني، فانا ايه صحيين هنا. ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا.

0: هتلاقي انا جيت خلاص راحت. لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي.
1: اسمع بقى اهو،
0: لو حد ناداك

0: يلا نرجع نرجع لأيام الزمن الجميل من 95 سنة كده فاكرين؟
1: كل مرة
0: ايه؟

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.